0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أرم فام تونسنا.

0: فين بوانيتا؟
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: سيف السناء النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صبحه.
4: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
3: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
5: 7:15 على موجات راديو رمى فام. صباح النور والسرور مستمعين الكرام، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار لصباحه بتاريخ اليوم 3/21 جويلية 2026، اللي يوافق 6/0/1448 هجري. تحياتنا لكم وين ما كان يخلط لكم صوتنا. شكرا لاختياركم النهار لصباحه، شكرا لاختياركم راديو رمى فام باش تعيشوا معنا اجواء الصبحيه من توا حتى ال 11. 4 ساعات تتبعوا فيهم كل الاخبار، كل مستجدات، فقرات متنوعه نرافقوكم بها وين ما كان يخلط لكم صوتنا، في مساكن سوسه والمنستير على البوند اف ام 99.8، وايضا تسمعونا داخل تونس وخارجها www.rmfm.net. هذه اجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو. في الاخراج معنا حافظ بن صالح، ويكون معنا خليل في بوان مارشي. أكيد ضيوفنا في ساعتنا الثالثة، تصريحات، الأخبار، إذن الفقرات اللي تعودتوا بها الكل تكون معكم حتى للأحداث. ونقول لكم شكرا دائما لاختياركم النهار على صباح هو.
6: النهار على صباح هو. النهار على صباح هو.
5: إذن ليلة صعيبة كما برشا ليالي قاعدين تعدوا بها الليامات اللي فاتوا الكل، مش كان في الليل. الحقيقة المعاناة تتواصل مع الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للكهرباء، أيضا للماء. ونفرحوا كي نقراو البلاغ ونقولوا مصاب جات الانقطاعات حسب ما جاء في نص البلاغ، يعني في التوقيت هذاك. لكن للأسف نلقاو رواحنا تقريبا في أغلب فترات اليوم نعانيو من نفس المشكل، يوم الانقطاع المتكرر للكهرباء في مساكن وفي عديد المناطق يعني والمعتمديات والأنهج في ولاية سوسة. إذن وباش نحكي

0: بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. إذن حسب التوقعات فإنه نهير اليوم وبداية من غدوة تنخفض شوية درجات الحرارة ونخرج شوية مع الموجة متاع الحر الشديد وتكون خلينا نقول أقل شوية الوطأة متاع درجات الحرارة القصوى بداية من غدوة إن شاء الله. ربي خف علينا وربي يعين الجميع وربي يعين الناس اللي تخدم الحقيقة في الأوقات هذه. إذن في موجة الحر هذه الناس اللي تخدم البرة يعني منها للشمس وتتنقل, إذن ربي يعينهم وربي يعطيكم القوة وربي إن شاء الله يخفف علينا ويعطينا على قد جهدنا. على كل احنا نبدأ نقول يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك يا ربي تعطينا خير ما في نهار اليوم يا ربي تحفظنا من شر ما فيه وربي يرزقنا ويرزقكم كل خير ومرحبا بكم دائما في النهار على صباح هو
1: النهار على صباح النهار على صباح.
0: يلا سيدي فاصل قصير اذا ثم باش نمشيو الى التوقعات الجويه لنهار اليوم.
2: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحو صيف السنة النهار على صباحو يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحو
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
2: من عدى للموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار على صباحه مع كمال.
0: يلا سيدي كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ نمشيو للتفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوية.
1: النشرة الجوية.
0: التوقعات الجوية لليوم 23 جويلية 2026 ليوافق 6/1448 هجري. توقع المعهد الوطني إذا الرصد الجوي طقس حار ومغيم جزئيا على كامل البلاد, فتدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة باش تشمل محليا بعض المناطق الشرقية. ريح اليوم تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط وتكون من القطاع الجنوبي بالجنوب وسرعتها تكون ضعيفة فمعتدلة وتتجه إلى القطاع الشرقي بعد الظهر وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية والمرتفعات. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى اليوم ما بين 41 و 45 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وما بين 46 إلى 49 درجة مئوية ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها, درجات الحرارة صبحية اليوم توصل إلى 42 درجة مئوية مع هبوب ريح الشهيلي. بعد الظهر درجات الحرارة القصوى باش توصل اليوم إلى 47 درجة مئوية في مساكن وطقس يكون حار جدا مع رياح باش تكون نسبيا معتدلة تتقوى شوية آخر العشية. وبالنسبة لليلة في الليل درجات الحرارة تكون في حدود 38 درجة مئوية يعني باش يتواصل الطقس سخون حتى الليلة القادمة. إذن هذه بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم. نمروا إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها, صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 33 دقيقة, صلاة الظهر بداية من نص النهار 31 دقيقة, صلاة العصر بداية من 4:12 دقيقة, صلاة المغرب بداية من 7:34 دقيقة, وصلاة العشاء ابتداء من 9:15. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: طقس خون برشا اليوم في مساكن يوصل إلى 47 درجة مئوية في الظل هذا نحكيه بعد الظهر. نسيس رواحنا وربي يحفظ الجميع. يلا احنا فاصل ثم مواصلين معكم, نرجع في 24 في دقيقتين بعد لحظات من تو نحكيه على بلاغ الستيغ بخصوص اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بجهة الوسط المناطق المعنية. والتوقيت اليوم مختلف على يوم أمس, ولو أنه ديما نقول اللي التوقيت المعلن في البلاغ مش بالضرورة باش يكون ذاك المعمول به على خاطر الضوء تقريبا يقص في أي وقت في كل وقت كما ليلة البارح عادي جدا, معناتها الضوء قصر جاء قصر جاء قصر جاء حتى الماضي 3 متاع الصباح, يعني الناس لعاد راقدة لليل لنهار بسبب المعاناة متاع قصر الضوء اللي يكون في أحياء أكثر من أحياء

أخرى، أكثر من أنهج أخرى، أكثر من بلايس أخرى. يعني في بلايس ما يتقصش ولا يتقص لساعة ولا ساعتين في النهار، يعني تكون على فترات، بينما في بلايس وفي أحياء أخرى نلقاو الضوء يتقص يعني بالساعات وبالساعات وبالساعات. يعني الشيء الحقيقة اللي خلى برشا مواطنين برشا ناس يعني حتى غمضة العين ما عاش لحق عليها، وإحنا في جرة قصان الماء قصان الضوء قصان الماء قصان الضوء، وزيد عليه أيضا درجات الحرارة المرتفعة. ربي خفف علينا وربي يعطينا لقد جهدنا، وربي إن شاء الله يعين الجميع. يلا راجعين بعد شوية، إن شاء الله نهار طيب للجميع.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: بقية الشهر على نرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام. رجعنا لكم من جديد 7:34 على موجات راديو ارم اف ام. تحياتنا لكل مستمعينا كل متابعينا وين ما كانوا. مدام جميله قريه صباح الورد ونهارك سعيد مبارك. تحياتنا سرب وقمره وسليتي تقول صباح الخير والفل والياسمين. نهارك سعيد لله يسرى. خذير جلاسي تقول صباح النور والسرور. نهارك سعيد مدام منى طوير بن سعد صباح الورد والريحان يا لله. ان شاء الله نهارك طيب. اسمهين قموري صباح الخير. سالم الصفصافي صباح الورد. مدام راضيه خلف الله نهارك سعيد مبارك. هبه مريم حمدي صباح النور. هدى خالد صباح الورد. وتحياتنا لكم كل متابعينا ومستمعينا وين ما كان. ياخذت لكم صوتنا لقيت هذايا. نمشي لقيت هذا الى 24 في دقيقتين.
5: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: نرجع لابرز ما صار وما تقال تو 7:35 ونبداو مع شان الوطنيه. نبدأ مع بلاغ ستيغ. بلاغ شركة تونسية الكهرباء والغاز تعلن أنه قد تم اللجوء إلى القطع الدوري اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بجهة الوسط اليوم 23 جويلية خلال الفترة المتراوحة ما بين 6 متاع الصباح. اليوم على بكري ما بين 6 متاع الصباح حتى النصف النهار وعلى فترات متقطعة مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام ودعاة
6: لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وباش يكون ذلك على مستوى المناطق التالية باش يقص الضوء. يعني احنا معنيين بالفترة ما بين الستة تاع صباح اليوم حتى النصف النهار، مساكن بحجر، زاوية سوسة، الساحلين، منزل كامل، المكنين، الشاب، البقالطة، شربان، الرجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، الرياض، خزامة، سهلول ثلاثة، أولاد شامخ، المنطقة الصناعية الجم، بنان، طوزة، شتيوين، جمال، قصر هلال، صيادة، زاوية قنطش، رقادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل مهيري، أولاد عاشور، السهيلات، السبيبة، العلام، نفيضة، هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بنفيضة، حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمسة، بمبلة. كل المناطق هذه في جهة الوسط معنية بقصان الضوء بالنسبة للفترة اليوم الصباحية من 6 الصباح حتى للنصف النهار حسب البلاغة بتاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أيضا تكون أغلب ولايات الجمهورية اليوم تقريبا 20 ولاية من مجموعة 24 ولاية معنية إذن بدرجة إنذار كبيرة، واللي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيلي وظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات كما القصرين، سوسة، المنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة صادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوية. باش تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع استثنائية انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك اليوم الثلاثة. وباش تخصص هذه الجلسة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة اللي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة. وبالنسبة بالنسبة للقوانين هذه، مشروع قانون بخصوص دعم شركة فصفات قفصة، ومشروع قانونين بخصوص تمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائية. نواصل معكم إذن ديما مع أخبارنا ومتابعاتنا. البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتمع بقصر قرطاج بكل من رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النورية. تناول إذن رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع القانون اللي تم ختمه المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 حسب ما جاء في بلاغة نشرته رئيس الجمهورية. وتعرض رئيس الدولة وفق ذات البلاغة إلى الديون اللي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفيت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت بها. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي، وانتظاراته لن تخيب حسب نص البلاغ. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن حياة الدول والأوطان هي لحظات تكون فيها الشعوب في موعد مع التاريخ لتصنع التاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة والفرائص المرتعدة ولا للفكر المستلب حسب ما ورد بنص بلاغ رئاسة الجمهورية. نكملوا معكم. وزيرة المالية مشكات سلامة قالت أنه قد تم خلاص أكبر قرض خارجي لتونس والمقدر ب 740 مليون يورو في منتصف جويلية الفارط، وأنه تونس ملتزمة بخلاص الديون الخارجية في أجلها رغم تأثيرات ذلك على العملة الصعبة. وبيّنت خلال جلسة استماع بلجنة المالية أمس الاثنين، بيّنت أنه القرض يقدر ب 500 مليون دولار أمريكي عفوا. وبيّنت خلال جلسة استماع بلجنة المالية أمس الاثنين حول مشروع القانون عدد 52 المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إنه القرض يقدر ب 500 مليون دولار أمريكي وبنسبة فائدة تقدر ب 5.86% لتعبئة موارد الدولة وحاجاتها في السداسية الثانية للتمويل من العملة الأجنبية لتسهيل عمليات شراء المواد الأساسية كما المحروقات والأدوية ولتشجيع الاستثمار خاصة المشاريع المعطلة ولحاجة المخطط التنموي للموارد المالية للدولة. بلغت قيمة تحويلات التوانسة بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية الجاري 4745.2 مليون دينار مقابل 4515.1 مليون دينار في ذات الفترة من السنة الماضية، يعني بزيادة 230.1 مليون دينار. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات حوالي 2 ملايين تونسي يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. عقدت وزيرة العدل ليلى جفيل أمس بمقر الوزارة جلسة عمل مع مدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات وفق بلاغ نشرته الوزارة. وقدم مدير المعهد الأعلى للمحاماة بالمناسبة عرضا بخصوص سير عمل المؤسسة ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين. كما تناولت جلسة العمل الاستعدادات لتنظيم المناظرة المقبلة للدخول للمعهد الأعلى للمحاماة من مختلف جوانبها التشريعية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بالمعهد المذكور. نمشي للشأن الدولي. توا 7:42 دقيقة.
5: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
6: في الشأن الدولي إذا نحكيه على الشرق الأوسط، نحكيه على اليوم 34 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 143 يوم من اندلاع العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. حسب آخر المستجدات، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت إكمال جولة أخرى من العدوان ضد إيران والضربات ضد إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ودوات انفجارات بمدينة إيرانية ولا بمدن إيرانية عفوا، وتم استهداف سفن في مضيق هرمز. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات قرب مدينة سيرك جنوبي إيران في مدينة شيراز. وعلى الحرس الثوري الإيراني تدمير نظام راداري للدفاع الجوي وطائرة مقاتلة من نوع إفكانز بقاعدة أمريكية في الأردن، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف بنية تحتية لشركة أمازون الأمريكية في البحرين بصواريخ كروز ردا على استهداف منشأة نووية دار خوين في إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس تنفيذ هجمات على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، كما قال الحرس الثوري أنه استهدف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت. أيضا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في كل مرة يقتل فيها إيران ولا تقتل فيها إيران جندي أمريكي فإنها ستدفع الثمن أضعاف مضاعفة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التواصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، اللي قال إنها ترغب في التفاوض، لكن يقول فما انقسام متنامي داخل النظام فيها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوسطاء يواصلوا مساعيهم لمنع التصعيد وأن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. إذا شعرنا اليوم في 24 في دقيقتين.
5: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
6: خليك لاباش تعرف شنو فما شنو صار كل صبحية مع قيوت الصباح، ولا أنت في ثنية قصد ربي الخدمة. إذن لقيت ذي إن شاء الله طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم طيب الناس كل. يلا فاصل ثم مواصلين بعدها بعد شوية عنا بلاغ بخصوص الناس اللي تبحث عن المناظرات. إذن بلاغ شوية أخرى تلقاو تفاصيله في فقرة منك نسمع.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تقيد في شهار على نارم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: زينة.
1: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم افام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، وصل معكم ديما المشوار ونمشي لقاية ذي لفقرة منك نسمع.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: في منك نسمع أكيد نقدموا لكم البلاغات، واليوم البلاغ متاعنا يتحدث على مناظرة خارجية لانتداب نظار أمن في اختصاصات شبه طبية وتقنية، والبلاغ متاعنا صادر عن وزارة الداخلية. وإن أعلنت وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بمدارس الأمن الوطني لانتداب نظار أمن في اختصاصات شبه طبية وتقنية لفائدة سلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عمليات التسجيل تجرى حصريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتدابات خلال الفترة الممتدة من 20 جويلي، يعني منذ يوم أمس إلى غاية 9 أوت، وعلى أن ترسل ملفات الترشح عبر البريد مضمون الوصول إلى إدارة الانتدابات في أجل أقصى 10 أوت 2026. وبيّنت أن الترشح مفتوح للحاصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها مع شهادة منظرة في الاختصاصات المطلوبة، واللي تشمل علوم التمريض والإنعاش والتبنيج والتصوير الطبي وعلم النفس والإعلامية الطبية والصحة والسلامة المهنية، بشروط سن تتراوح ما بين 20 و24 سنة في الأول من جانفي 2026، مع تطبيق الاستثناءات القانونية الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية أو المدنية. وزارة الداخلية في بلاغها لفتت إلى وجوب توفر الشروط البدنية والصحية في مقدمتها قامة لا تقل عن 1.70 متر للذكور و 1.65 متر للإناث، وحد أدنى لحدة البصر، مؤكدة أن المناظرة تتكون من 3 مراحل تنطلق باختبارات كتابية ومعرفية نهار 15 نوفمبر القادم، تليها فحوصات طبية واختبارات رياضية ونفسية وتقنية للمترشحين المؤهلين. إذن المناظرة كما قلنا للتسجيل فيها بديت من يوم أمس 20 جويلية إلى غاية 9 أوت، تتواصل عملية التسجيل 9 أوت الشهر القادم، والملفات ترسل عبر البريد مضمون الوصول إلى إدارة الانتدابات في أجل أقصاه 10 أوت. هذا بخصوص البلاغ، بلاغ وزارة الداخلية اللي تفتح مناظرة خارجية لانتداب نظر أمن في اختصاصات شبه طبية وتقنية. 7:54 هذا شعنا في منك نسمع لليوم.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: يلا سيدي خليكم معنا في الاستماع، ما تبدلوش الموجة، نسمعوا لقية ذي الصباح. رجعنا معكم ساعتنا الجاية أكيد مواصلين مع التصريحات، مع المقالات، مواصلين مع كل الأخبار اللي تهمكم. رجعنا.
3: شو اسمك؟

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقيت الشهر على رمفم.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: أرانا فام
4: في ساكن
0: في سوسة
4: تونسنا
0: تونسنا. صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
5: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صباحه مع كمال.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: قيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على رما فام
4: 8:16 دقيقة 8:15 على موجات راديو رما فام. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، مازلنا مكملين معكم المشوار حتى للـ11. صح قيودكم الناس اللي معنا برانشي في الخدمة لوقيت ذي ولا في الطريق ولا في ديارها، إذا تقضي فشوارها، إذا ربي معكم وربي عينكم وإن شاء الله نهاركم طيب. بعد شوية موزيكا نسمعها بصوت زين العمر يقول أحلى عشاء.

0: يلا خليكم معنا بلاي ليست متاعنا متنوعة، إذا فيها الشرقي، فيها التونسي، فيها جديد، فيها زيدا القديم، فيها من فترات زمنية مختلفة، إن شاء الله أكيد تعجبكم. سلموا على الانترنت اللي قاعدين يتواصلوا معنا، تحياتنا الهيبة، صباح الورد، مدام سونيا زيدا كرمو، صباح النور، مدام لميا الخضيري تقول صباح الخير والأمل والتفاؤل بالله، صباح الورد يا لله تقول بربي خويا كمال وصل لي صوتي، تقول توا جمعة الماء مقصوص في غرس بوجناح، شني خرتها على كل حال، الماء مقصوص تو في غرس بوجناح، حقيقة برشة تشكيات اللي قاعدة تخلطنا من غرس بوجناح بسبب تواصل انقطاع الماء. مناش نحكي لهنا، ديما نذكروا انه البلاغ وقتها متاع السونات كان يحكي على انه الانقطاعات باش تكون دائما من نص الليل حتى الخمسة، من بعد ولت في علاقة بالانقطاعات متاع الضوء تكون فما انقطاعات متاع الماء، ولكن هو النجم نقوله اللي المياه تقريبا تقص لساعات وساعات وساعات طوال، واللي تعديه مسكر أكثر من التعديه، تعديه مقصوص أكثر من التعديه محلول، يعني في بعض الأحياء وبعض المناطق في معتمدية مساكن وفي ولاية سوسة عموما. كما في غرس بوجناح مانيش نحكيه على نهار ومانيش نحكيه على نهارين، نحكيه على أيامات متاع انقطاعات، خاصة الناس حتى في بقية الأحياء الأخرى اللي تسكن يعني في التوابق العليا، فإني تعاني من تواصل هذا الانقطاع لأيام وأيام، ما عادش نحكيه على ساعات وساعات. على كل مرحبا بكل أصواتكم، نحاول أكيد نقرأوا مساجاتكم، نقرأوا لي كومنتير متاعكم، ادخلوا على الباج فيسبوك راديو أنا مفان بوبليكاسيون نهار الأصباح، لي فيديو متاعنا تخليونا غاديك أكيد أصواتكم، وتخليونا زيدا شنو تحبوا تقولوا بالضبط، احنا نحاولوا نكونوا أكيد صوتكم ونوصلوا لكم أصواتكم أكيد للمسؤولين. تنجموا تكلمونا على 71 134 396. 8:18 دقيقة، نمشي لقيت ذي لعين على الجهة،
1: عين على الجهة، عين على الجهة،
0: في عين على الجهة نحكيه على سوسة، نحكيه على المنسير، نحكيه على المهدية، نحكيه على مساكن، أخبار الجهة عموما، وأكيد الخبر الأبرز نحكيه على البلاغ متاع الستيج.

0: عليهم ودعات لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة باش يكون ذلك على مستوى المناطق التالية: عندك مساكن، عندك بحجر، عندك زاوية سوسة، الساحلين، منزل كامل، مكنين، الشابة، البقالطة، شربان، الرجيش، السويسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، الرياض، خزامة، سهلو الثلاثة، أولاد شامخ، المنطقة الصناعية الجم، بنان، توزة، شتيوين، جمال، قصر هلال، صيادة، زاوية قنتش، رقادة، بوحجلة في عين جلولة، زادة في نصر الله، منزل مهيري في القيروان، أيضا أولاد عاشور، السيلات، السبيبة، العلان، فيضة، أيضا القاوة في هرقلة، في بوفيشة، المنطقة الصناعية بنفيضة زادة معنية، حمام سوسة، كودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمسة، بمبلة، نحكيه عديد المناطق في ولاية سوسة، المونستير، المهدية، أيضا القيروان، يعني غيره من المناطق اللي تم الإعلان عليها اللي باش تكون معنية بالانقطاعات هذه ما بين السادسة صباحا اليوم إلى غاية منتصف النهار هذا حسب البلاغ اللي كان خرج البارح. يعني النجم يتغير البلاغ هذية بقية النهار، خاصة اليوم نهار سخون برشا ودرجات الحرارة أعلى حتى من الأيامات اللي فاتوا الكل. إذن نحكيه على درجة حرارة كبيرة برشا بالنسبة لنهار اليوم. تكرر السؤال مرات ومرات ومرات عديدة: شنو مصير متاع المحطة متاع تحليه مياه البحر بسيدي عبد الحميد؟ عدة وعود كانت أطلقت يعني لسنوات، كل مرة هو قريب، كل مرة هو مش تبدأ تخدم، كل مرة هو قريب تدخل حيز العمل، كل مرة حسيلوا نسمعوا كلام ونسمعوا التصريح، وآخر آخر آخر التصريحات جينا من عند المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي، اللي أعلن أمس أنه محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة باش تدخل قريبا حيز الاستغلال. وأبرز دريدي خلال مداخلة هاتفية البارحة على موجات الإذاعة الوطنية أنه المحطة دخلت حاليا في مرحلة التجارب الفنية، المحطة حاليا هي في مرحلة التجارب الفنية على أني تدخل حيز الاستغلال قبل موفى العام الجاري، قبل موفى العام الجاري مش الصيف. وأكد دريدي أنه دخول هذه المحطة حيز الاستغلال يساهم في حل إشكاليات الشح المائي وانقطاع المياه في ولايات سوسة والمنستير والمهدية، يعني قريبا أما مش الشر هذا وإلا ما نعرفش الأيامات الجاية، يعني حسب يعني التصريح قبل موفى العام الجاري فإني تدخل حيز العمل اللي تنجم تحل الإشكال الكبير الكبير اللي تعاني منه ولاية سوسة بتاع الانقطاعات بتاع الماء والمنستير وكذلك المهدية.
1: عندنا محطة تحليه مياه البحر توا بسوسة إن شاء الله توا هي في التجربة والتعاقدية بالطبيعة مع المقاولات، وإن شاء الله في قريب العاج تدخل معناها في الاستغلال. وإذا كان دخلت محطة سوسة معناها تحليه مياه البحر بسيد عبد الحميد بسوسة في الاستغلال باش نقصنا برشا معناها على الانقطاعات في سوسة وفي المستير وتأثير حتى على المهدية، فهمتني؟ معناها تحاول لها هذيك باش تعاوننا برشا برشا، وإن شاء الله في القريب العاج تدخل بعد انتهاء من التجارب الفنية.
0: المسؤول بالسناد في تصريحه زاد كان لفت لأنه محطتا تحلية مياه البحر بصفاقس والزارات ساهموا في الحد من انقطاع واضطرابات مياه الشرب في صفاقس وجابس ومدنين وتطاوين. من جهة أخرى أرجع لدريدي تواتر اضطرابات التزود بمياه الشرب لعدة أسباب أبرزها أكل كسور والتسربات المسجلة على مستوى الشبكة ونقص الموارد المائية إلى جانب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة. نختم معكم جولتنا في عين على الجهة ببلاغ صادر عن بلدية سوسة، نمشي للتفاصيل.
2: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: بلدية سوسة في بلاغ صادر منذ قليل تعلم أنه في إطار توفير الظروف الملائمة لتسهيل حركة المرور لصالح جميع مستعملي الطريق وما يشهد وسط مدينة سوسة، خاصة نحكي على محيط المدينة العتيقة وشارع الحبيبة بورقيبة، من اختناق مروري حاد واكتظاظ يومي، تم تخصيص مأوى سيدي الظهر ومأوى المتحف الأثري بسوسة باش تتوقف الحافلات السياحية بدون مقابل. الكيس ويتسكر. اذا بسبب الحافلات السياحيه برشا زوار يعني يجيوا الولايه

0: سوسة سواء من أشقائنا من الجزائر وإلا أكيد توانسة اللي يجيوا من الولايات الأخرى، أكيد الناس باش تحوس باش تصيف في سوسة، فإنه يصير الزحمة الكبيرة متاع الكيران وسط البلاد. إذا تم تخصيص مأوى سيدي الظاهر ومأوى المتحف الأثري بسوسة لتوقف الحافلات السياحية بدون مقابل، ذلك أعلنته في بلاغ بلدية سوسة منذ قليل. يلا خليكم معنا في الاستماع، راجعنا معكم بعد شوية 8:05 إذا شعرنا في عين على الجهة.
1: عين على الجهة، عين على الجهة،
0: راجعنا معكم بعد شوية، مواصل معكم ديما مشوارنا، ما تبعدوش، هذا زين العمر.

0: أصبحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحو مقيت الشهار على ريم اف ام مع عقارات قلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوار. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 واس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: النهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صبيحه.

0: يوسف السنير النهار لصبيحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصبيحه مع كمال
2: 8:39 دقيقة على موجات راديو رمفان بالضبط 9 غير 4 الوقاية ذي مواصل معكم ديما المشوار في النهار لصبيحه تحياتنا لكم مستمعينا الكرام ونمشيوا لفقرة أسمع ما نقرأ لليوم
3: أسمع ما نقرأ
2: في أسمع ما نقرأ لليوم نذكركم أنه أغلب ولايات الجمهورية يعني 20 ولاية من مجموع 24 تكون اليوم في درجة انذار كبيرة واللي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلي وظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الانذار العادية وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة الاثنين عن المعهد الوطني للرصد الجوية هو تبعا لذلك يكون الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة واضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص اللي يعيشوا بمفردهم ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص اللي يخدموا في الهواء ولا في الهواء الطلق اللي يخدموا في الشارع يعني مباشرة منهم للشمس إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس نذكروا لأعراض ضربة الشمس هي تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة آلام في الرأس غثيان العطش الشديد والغياب عن الوعي وينصح المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام وتجنب الخروج الغير ضروري في أوقات الذروة الحرارية بين الساعة نص النهار والساعة الرابعة بعد الزوال يعني عموما من بين 11 وال 4 متاع العشية وعند الخروج يدعو المعهد لاستعمال واقي للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين لثلاث ساعات باليوم إن أمكنه وفي حالة وجود اضطرابات صحية يوصي المعهد بالاتصال بالطبيب أو طلب المساعدة عبر الاتصال بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 198 نواصل معكم نحكي دائما على الانقطاعات متاع المياه والكهرباء وانقال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا في تصريح إعلامي أمس أنه 12 ولاية تتزود أساسا بالمياه السطحية القادمة من السدود ضمن منظومة مائية متكاملة الفت لأن الولايات المعنية هي جندوبة وبيجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنستير والمهدية إلى جانب جزء من ولاية صفاقس إضافة إلى منظومة خاصة بالشمال الغربي تشمل ولايتي جندوبة وبيجة حتى نفهموا أكثر يعني التزود بالمياه كيفاش يكون في 12 الولاية هذما
4: تعرف الضغط هالأيام هذه هي أيام ذروة الاستهلاك في تونس تم منظومات مائية تشتغل بانسجام مع بعضها تم 12 ولاية يتزودوا عن طريق المياه السطحية واللي هما جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنسير والمهدية وجزء من ولاية صفاقس هذوما يتزودوا عن طريق السدود وعن طريق منظومة متكاملة تم منظومة الشمال الغرب اللي هي جندوبة وباجة اللي هم يتزودوا أساسا بوهرتما وكساب وبنيمتير وجزء زاد من بنيمتير وكساب يوصل لتونس الكبرى لهنا في غدير القلة ما عدا مدينة طبرقة اللي توا قاعدين نبنيه في محطة معالجة مياه بطاقة 400 لتر في الثانية بكلفة 65 مليون دينار مش تكون جاهزة السنة القادمة وما عادش مش نسمعوا بانقطاعات التزود بالماء صالح للشرب في مدينة طبرقة لأن هي المدينة الوحيدة اللي قاعدة تتزود على الآبار المائدة المائية بركوكش هي مائدة ذات نوعية جيدة لكن مع الأسف مع استغلال وكثرة الاستهلاك وكذلك تبرقة أصبحت قطب معناها جالب للسياحة وقطب كذلك جالب معناها للمصطفين فذلك علاش الطلب على المياه يكبر برشا وبالتالي فكرت الدولة التونسية وعن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لوضع محطة معالجة بطاقة 400 لتر في الثانية وهو ما يفي بحاجية السكان والمصطفين من سنة 2027 إلى سنة 2050
2: إذن نواصل معكم. زد أتحدث على الانقطاعات في تونس الكبرى يعني، وكمثال هو تحدث عليه في تصريحه البارحة على إذاعة موزايك، وكان قال رئيس كان قال رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه عبد الحميد منجا ولمنجا أنه إعادة تشغيل محطات ضخ المياه إثر انقطاع التيار الكهربائي راه ما تصيرش بشكل فوري، إنما وفق إجراءات فنية تضمن سلامة التجهيزات وتفادي الأعطال. وكان أعطى مثال على كي قص يعني الضوء وتتقص عملية تشغيل محطات ضخ المياه بسبب القصان بتاع الضوء، كيفاش ترجع يعني العملية بتاع التزويد بالمياه. كان فسرها تقنيا هيت نسمعوه شنو قال بالضبط.
4: منظومة تونس الكبرى تتزود أساسا من زوز موارد أساسية اللي هم سد سيدي سالم ومياه أقصى الشمال اللي تجيب كلها وتتجمع في مجمع غدير القلة، وتقع في محطة معالجة المياه في غدير القلة اللي هي بطاقة 7.5 متر مكعب في الثانية، تزود تقريبا 5.5 مليون ساكن اللي هم فيهم الخمسة ولايات اللي هم أريانا منوبة بنعروس وتونس وجزء من نابل وجزء من زغوان. هذوما ما عندناش إشكاليات في التزود متاعهم لأن الموارد ما متوفرة، عدا الإشكاليات الأيام الأخيرة اللي متأتي أساسا من انقطاعات التيار الكهربائي، لأن هذه منظومات تفرعات ومعقدة جدا، حيث أنه نحن نضخ بالطوابق من طابق واحد لطابق اثنين لطابق ثلاثة وعلى خطوط طويلة جدا. تصور أنت المياه تخرج من بير القلة تجي الرأس الطابية، من رأس الطابية تمشي بير القصعة، من بير القصعة تمشي للمحمدية، من المحمدية تمشي حتى البير مشارك، أو في ثنية أخرى تمشي من خزان الطابية نمشي البير القصعة، من بير القصعة نمشي الفندق الشوشة، من فندق الشوشة الحمام لنف، حمام لنف برج السدرية، من برج السدرية نمشي حتى لقرنبالي، أو في طريق ثاني نمشي في ثنية أخرى نمشي حتى الأميلكار. وهذه قنوات كبيرة وفيها محطات ضخ متتالية، وإذا كان يقع انقطاع ولو لبعض الدقائق ولو في بعض الحالات حتى لمدة بسيطة راه إعادة التشغيل تتطلب منا المحافظة على التجهيزات، المحركات كلها عندها دي كونسيني نتاع استغلال. وهذا يخلينا نحن راو نخافوا إذا كان نقبلوا أن نوخروا شوية في إعادة التشغيل لين نأمنوا إعادة التشغيل بصفة آمنة حسب المواصفات كير من اللي نعاود نشغله في نفس اللحظة، وهذا يعني ندخلوا في إشكاليات أكبر، الموتور يتحرك، المحور يتضرب نتاع المضخة، تولي مشاكل أخرى وتولي انقطاع بالحق. وذاك علاش اللي متى ذو منحشوا بعض التجربة خاصة في أواخر الشبكة.
2: إذن هذا تقنيا هي تحسها معقدة شوية يعني المسألة، كيقص الماء إذن بسبب انقطاع الكهرباء وإعادة تشغيل وقدش ياخو وقت على كل. هو في نفس السياق المدير الجوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي كان أرجع تواتر اضطرابات التزود بمياه الشرب لعدة أسباب، أبرزها زاد الكسور والتسربات المسجلة على مستوى الشبكة ونقص الموارد المائية إلى جانب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة. كان صرح على موجات الإذاعة الوطنية أنه محطات الضخ سجلت نهار 14 و15 جويلية اللي فات ما بين 700 و1000 انقطاع يومي للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى 500 تسرب و70 كسر المسجلة يوميا. وبين منير الدريدي أنه استئناف توزيع المياه ما يتمش عند عودة التيار الكهربائي، بل يستغرق ملء الخزان والقنوات وقت يوصل السبعة سوية. وأكد الدريدي تقادم الشبكة المائية اللي تديرها السوناد واللي يناهز طولها في مختلف جهات البلاد 60,000 كيلومتر، قال إنه نحو 16% من الشبكة عمرها 54 سنة، وأضاف إنه الشركة ترصد سنويا اعتمادات لتجديد حوالي 2,000 كيلومتر من الشبكة بهدف الحد من الانقطاعات. إذن هذا شنو عنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
3: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ
2: الأخبار والتصريحات، ما يفوتكم شيء ديما في النهار على صباحه.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
2: يا لسيدي دائما لسيقة، راجعين معكم جوست بعد شوية، ما تبعدوش.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
1: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 ل 11 على رما فام.
2: توا 8:52 دقيقة 9 غير درجين على موجة راديو رما فام. مازلنا مكملين معكم دائما المشوار في النهار على صباحه، مازلنا مواصلين مع المتابعات، مواصلين مع الأخبار، مواصلين معكم مع البلاغات، ولكن بعد شوية الموسيقى شعلنا وائل كفوري ايش يقول؟ ارحم عذابي.

0: يلا سيدي نسمع الاغنية دي بعد شوية. مدام نجيبة جنهوبة صباح النور يا مدام، تقول صباح الخير يا كمال رانا ما عادش فينا قطرة مي ليه، وانت راك كيفنا والله كيفكم يا مدام، والله نفس الوضعية نفس الوضعية ما وضو زدوش كلنا كيف كيف يا مدام، الحال من بعض والله غالب في مساكن تعبت برشة يعني الأمور، خاصة بخصوص التوزيع متاع المياه وأيضا الانقطاعات متاع الكهرباء اللي من غير حساب، ولكن حسب البون تفرق يعني من حي لحي ومن منطقة لمنطقة. مدام نجلة السيسي إذا تقول رأي الناس تعبت مرضت من الماء المقصوص من 8 أيام في طريق القروان، تقول بالضبط قلنا فين بالضبط مدام لدريس، تقول راهو شيء صعيب يعني، تقول نتكلم ويقولوا هتا ونشوفوا وقتاش باش تشوفوا، إذا تقول راهو الأيامات الماء مقصوص عليهم الحقيقة، فما بلايس يعني في مساكن وغير مساكن يعني اللي تعاني لأيامات نحكيه، معناتها نحكيه مش نهار ومش اثنين ومش ساعات في اليوم. مدام نجيبة جنهوبة تقول نداء روحي النور بلاش ما، إذا نحاولوا أكيد نوصلوا أصواتكم كل مرة أكيد رسائلكم، تبعثوا هنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو أرام أفام. نمشي ولقاية ذي لتعيش وتسمع،
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
0: تعيش وتسمع. إذا نحكي واليوم نطوي وإن شاء الله آخر صفحة من أشد أيامات هذه الموجة الحارة. إش معناتها؟ رأو غدوة مش نصبحوا في أيامات متاع ربيع ولا شتاء، ليه مازلت السخانة موجودة وإحنا في شهر جويلية يعني الحرارة مازلت متواصلة، لكن الوطأة متاع الموجة الحادة هذه اللي عرفناها متاع الحر باش تنقص برشة وبشكل ملحوظ خاصة بقية أيامات الأسبوع. يقول محرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تدوينته، يقول اليوم نطوي آخر صفحة من أشد أيامات هذه الموجة الحارة ونقول الحمد لله والشكر لله. يقول باش تتواصل الأجواء اليوم لهبة سخونة شديدة الحرارة على أغلب مناطق البلاد تحت تأثير الكتل الهوائية الصحراوية ورياح الشهيلي الجافة، درجات الحرارة باش تسجل مستويات مرتفعة جدا تتراوح ما بين 44 و 48 درجة وتنجم توصل ال 50 درجة محليا بالمناطق الداخلية الأكثر تعرضا للحرارة. يقول اليوم ونهار اليوم يحتاج إلى كثير من الحذر، لكن في المقابل يحمل معاه خبر ينتظره الجميع. ابتداء من نهار غدوة إن شاء الله تبدأ رحلة الانفراج، ما هوش باش يكون التغيير فجئي يعني مش تودنكو نكونوا في طقس نصبحوا في طقس آخر، لا، بالحرارة باش تبقى أعلى من المعادلات العادية لكنها باش تتراجع يوما بعد يوم مع دخول كتل هوائية أقل حرارة، باش يصبح الفارق أكثر وضوح من نهاية الأسبوع وين تستعيد الأجواء اعتدالها تدريجيا بعد أيام طويلة من اللهيب، وتبقى الفرصة قائمة بعد الظهر لظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية هذه اليوم، وقد تكون مرفوقة بأمطار متفرقة وهي أولى الإشارات على بداية تغير الوضعية الجوية. يقول حتى نعبر هذا اليوم بسلام، يقول أكثر من شرب المياه والسوائل، تجنبوا الخروج خلال ساعات الذروة خاصة ما بين 11 متاع الصباح والأربع متاع العشية، ما نخليوش الأطفال ولا كبار السن ولا الحيوانات الأليفة داخل السيارات مهما كانت المدة، نتفقدوا كبار السن والمرضى هما الأكثر تأثرا بهذه الموجة، وأيام ما قطعت تونس شيئا من انتعاشها. إذا نصبروا شوية نهار اليوم من الآخر الأسبوع إن شاء الله، إذا تكون الحرارة في معادلاتها العادية ويتغير شوية الطقس ونحسوا بالتراجع متاع درجات الحرارة. بالنسبة نهار اليوم صعيب شوية الحقيقة بالسخانة ويزيد يصعب علينا أكثر بقصان الضوء وقصان الماء. يلا 8:57 دقيقة إذا شعنا في تعيش وتسمع،
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: يلا سيدي نكملوا معكم توا 8:57 دقيقة كما قلنا بالضبط، إذا وائل كفوري احنا راجعين معكم شوية أخرى مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الجاية كالعادة موعد أسبوعي نقاش باش يكون حاضرة معنا مدام لميا بعزوق، ضيوفنا زادة باش يكونوا شوية أخرى حاضرين معنا في ضيف الصبحية، نحكي على موضوع يهم وليداتنا يهم بنياتنا في فترة العطلة. إذا خليكم معنا في الاستماع ما تغيروش إلا محطة، احنا راجعين معاكم شوية أخرى.

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: صيف السنة، النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
4: غنية على الكيف، غنية على الكيف.

0: غنية على كيف غنية على كيف.
1: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهار على رمفام كافي غستول لما ورا القاع المغطاة بمسكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مسكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صباحه مع كمال.

0: التسعة وستة وعشرين دقيقة على موجات راديو رام اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام.
1: النهار على صباحو، النهار على صباحو.
0: لقية ذي باش نمشيو لفقرة ضيف الصبحية.
2: ضيف الصبحية، ضيف الصبحية.
0: يقولوا إنه الطفل والتلميذ اللي يقرأ اليوم غدوة يصبح أكثر قدرة على الفهم والإبداع وصناعة مستقبله، لكن في زمن الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية كيفاش نعيد للكتاب المكانة متاعه؟ كيفاش نخليه المطالعة عادة محببة للأطفال، عادة محببة لأبنائنا، عادة محببة لتلاميذنا؟ لا واجب ثقيل. للحديث على الموضوع ذي سعيد جدا ورحب بضيوفي الكريم كرامة، الأستاذة لميا بعزوق المربية والضيفة القارة في نهار الأصبح. صباح الورد مدام، مرحبا بك.
3: صباح الأنوار سي كمال، وأحلى صباح لكل مستمعينا.
0: نورتنا مدام. أيضا الأستاذة سوسن يوسف الكاتبة العامة لجمعية كتاب وإبداع، صباح النور، نورتنا وشكرا قبول الدعوة.
4: صباح الخير سي كمال ومرحبا بالناس الكل.
0: مرحبا بك مدام. بالهاتف حاضر معنا الأستاذ الكاتب حمدان الجبيلي، هو كاتب ومؤلف قصص أطفال. صباح النور ونهارك سعيد.
5: أهلا وسهلا أخوي كمال، صباح الأنوار، صباح الخير، أجمل تحياتي ليك والضيوفك الكرام المبجلين. أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك أيضا وشكرا لقبول الدعوة. أيضا صوت جميل رودينا الزريلي، نحكيه على بنوتة جميلة جدا باش تكتشفوها معنا ومبدعة باش تكتشفوها معنا شوي أخرى، نقول لها صباح الخير. مرحبا بك.
6: صباح الخير.
0: شنو حوالك رودينا؟
6: الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا سيدي نبدأ حوارنا إذن لليوم، نحكي ولا نبدأ من الفكرة الأساسية ونبدأ معاك مدام لميا بعزوق. سؤال، المطالعة اليوم هل هي ضرورة تربوية وإلا فقط هواية نغرم بها الصغار للترفيه فقط؟
3: هي بالطبيعة المطالعة هي أساس المعرفة، هي مصدر المعرفة، دونك الحقيقة هي ضرورة أكيدة. وإحنا اليوم مش نحكيه على أهمية المطالعة خاصة لتنمية دماغ الطفل، خاصة في السنوات الأولى المبكرة. دونك هنا إحنا نعرفه أنه دماغ الطفل يتطور خاصة في السنوات المبكرة. وهنا الحقيقة مش يكون الدور متاع العائلة قبل ما يوصل للمدرسة. دونك دور العائلة هام جدا في أنه يخليه أنه المطالعة يكون في البداية قرار من الوالدين، بعد يتحول إلى شغف عند الأطفال. ونشوف إن شاء الله بعد بالتفاصيل
0: نرجعوا للنقاط هذه الكل، ولكن بالنسبة لي كنت هي ضرورة تربوية
3: أكيد.
0: والأهمية متاحة يعني كيف أين تكمن يعني نحكي ولين؟
3: أهميتها أنها أول حاجة تنمي شخصية الطفل، تخلي عنده ديما مهارة التواصل والتحدث، كيف كما قلنا تنمي الدماغ، تخلي عنده أكتاقة متاع التعلم الذاتي. معناتها تصور أنت التلميذ يطالع مجموعة من القصص وبعد يولي عنده أسلوبه الخاص، يعني تولي عنده شخصية وكتابة معناتها متميزة خاصة به هو. دونك هنا تنمي له ملكة الكتابة، مهارات التواصل المختلفة، ثقة بالذات، معناتها حاجة ياسر متميزة. دونك المطالعة توسع له الأفاق
0: وفيها جانب ترفيه أيضا.
3: طبعا هي بالضبط سي كمال، يلزم الصغير يولي كي يقراها تبدأ هي أول حاجة محفزة ومش مفروضة، بالعكس يلزمها تكون هي معناتها سورس ومصدر متاع متعة للطفل.
0: إذا ما نتحدثوش لهنا على الترفيه فقط، بل على البناء ولا عن بناء شخصية الطفل منذ سنوات الأولى، ونحكي اللي هي الضرورة التربوية كما أكدت سيادتك. نتوجه للأستاذ حمدان الجبيلي، مرحبا بكم من جديد. إذا أنتم تكتبوا للطفل، هل مازال الطفل يقبل على الكتاب بنفس الشغف ولا وأصبحت فما منافسة اليوم وأصبحت أصعب الحكاية خاصة مع وجود ليزيكرون والشاشات عموما؟ سي حمدان
5: أهلا وسهلا أخوي كمال من جديد، شكرا للمعلومات والإفادات اللي أفادتنا بهم الأستاذة لميا بعزوق. نضيف فنقول هل أنت تسألت أنه هل مازال للطفل شغف؟ قبل ما نجيب على السؤال أغي حبيت نضيف حاجة على ما ذكرته الأستاذ لامي. هو أن المطالعة صحيح أنه فما عزوف عليها، وصحيح أنه في البداية مرات في البداية تبدأ على أساس نوع من الإكراه أو نوع من الإرغام أو نوع من الإلزام للصغيرات. لكن يلزمنا نتأكدوا الناس الكل وللأولياء اللي يسمعوا فيها ولرجال التربية والتعليم وحتى أصدقائي الأطفال اللي ربما يسمعوني، هو أنه يلزمهم يتأكدوا هاك الإرغام المشروع مهورهم بوهم ولا أمهم ولا المعلم ولا أصدقائهم، يتأكد جيدا أنه بعد محاولة ولا اثنين ولا ثلاثة مش تولي له أجمل متعة في حياته أنه يمسك كتاب. وهذا قاعدين نمسوا فيه حتى علميا. فما أنا تفرجت في برنامج فما رجل معناتها عبقري كبير برشا قال شكرا لوالدتي، شكرا لوالدتي اللي نهار من نهارات معناتها تعسفت عليه وقالت لي أقرأ كتاب. فمن بعدك التعسف ذاك أو الإرغام أو الترغيب اللي عكس الرغبة الطبيعية متاعه، من بعد شي تحوله إلى أجمل متعة في حياته. هذه المتعة تحصلوا على المتعة، وبعد شي تحصلوا على الإفادة. تو كشفت العلوم التربوية والبيداغوجيات الحديثة كلها قلك كل إنسان يطالع في صغره الحمد لله ما تخافش عليه باش يكون يتميز في المواد الأدبية والمواد العلمية. علاش؟ لأنه نحن كما نعمل رياضة الجسد توا وتقوية العضلات بتاع جسمنا، أجمل شيء وأحسن شيء يقوي يعمل رياضة للذهن ويعمل له الديلاتاسيون ويعمل له أكل الانفتاح هو المطالعة. المطالعة أفق جديد وأفق رحب للصغير.
0: باش نحكيه احنا على الفوائد بعد شوية بخصوص المطالعة. لكن يظهر لي ولاد فما منافسة كبيرة اليوم خاصة مع التكنولوجيات الحديثة.
5: بالضبط. سي كمال انا حسب تجربتي والحمد لله انا توا عندي مش نحكي نعرف شويه بسيرتي وبعد باش نتعدى توا نقول لك شنو نعمل. انا الحمد لله عندي توا 7 قصص موجهه الى الاطفال واليافعين، والحمد لله رب العالمين تقريب جابت ارجاء الجمهوريه وتفاعلوا معها الصغيرات، وخاصه خاصه خاصه في مدينه مساكن. استضافوني برشا مرات في المدارس الابتدائيه وبعض الاعداديات، ولقيت الأصدقاء تلمذ متشوقين أنه يقروا هالقصص هذوم. إذن هنا احنا المعادلة اللي يلزمنا نحكو فيها أنه هل الكتاب أو الشاشة الذكية؟ يا أما كأن بين خيارين، إما الكتاب أو الشاشة الذكية. أنا التوجه متاعي ودائما اللي نقوله مع الزملاء الثقافة وزملاء التربية وحتى مع أصدقاء الأطفال نقولهم لا، بالعكس الشاشة ليست غول، الشاشة ليست شر كلها، ولا الكتاب خير كله أيضا، لا بالعكس. فما معادلة جميلة باهية، ميسالش خلي صغيراتنا يشدوا الهاتف، لأنه موجة كبيرة برشا مستحيل أي واحد باش يقف في ضدها راهي باش ترميه في الهاوية، باش تدمره وتتعدى هالموجة هذه. ولذا شنو نعمله حتى علميا يلزمك تسايرها شوي، المسايرة تمشي معاها شوي، ولكن نوجهوا لها الاتجاه نتاعها بشويه بشويه بشويه. اما انك توقف في وجهها مباشره راهي باش تهدمنا نفسنا وتتعدى هالموجات.
0: واضح.
5: ثم لانه في برشا خير راهو الشاشه.
0: صحيح.
5: ثم قصص مصوره ويعتمد فيها المربين، ثم قصص مسموعه، ثم حتى توا النصوص ما يسمى بادب الومضه او الادب الوجيز. مرات تقرا انت وصغيرك ولا انت وتلميذك ومضه على الشاشه تكون محلاه معبية بالشخصية والزمان والمكان والأحداث والعبرة في فقرة لا تتجاوز تقريبا 7 أسطر.
0: واضح. باش نحكي وإحنا بعد شوية على أكثر الحلول وكيفاش نجم تكون فما هكا علاقة ولا نغرموا الصغير بالمطالعة عن طريق يعني الشاشة. ولكن خلينا نمشي للأستاذة سوسن يوسف، مرحبا بك من جديد من خلال تجربتكم في الميدان الثقافي. سؤال يتطرح اليوم، هل هو الطفل تغير؟ يقول لك صغار تو تبدلوا، وإلا طريقة تعاملنا معاه هي اللي تغيرت معاه؟
4: الحقيقة هم الوالدين زاد هم اللي تغيروا في سلوكهم. يعني نشوف العزوف عن الذهاب إلى المكتبة العمومية، يعني أصر أنه الطفل من سن مبكرة لازم الوالدين يصطحبونه.
0: وعندك تدوينة شهيرة جدا يعني
4: حطيتها خاطر استفزتني. علاش؟ خاطر ما يعني معناها ولية قالت لي يعني نخدم وكيفاش باش نهزه وكياسات وشكون معناها هو يعني هو دعوة من هذا المنبر. كما كنا احنا قبل نمشيو للمكتبه كنا مجموعات، معناها اني واصدقائي نمشيو دفعه واحده
0: صحيت
4: هو نعرفه مره برك يوريك المكان، واحنا نمشيو من بعد تقرا غادي على البلاصه قصه على قصتين وتروح بزوز معك. معناها وصارت هذيك عاده، معناها حتى انت تبخل ما تمشيش تجي تدق عليك صاحبتك هاي باش نمشيو للمكتبه. فهمت؟ هو توي كي شنو صار الوالدين يخدموا، يستسهل يخلي له البورتابل ولا جو يقعد يلعب به ويقول لك خير ما يقص الكياس ويمشي ولا ولا لا انت قبل ما
0: تمشي هو اخطر من التليفون
4: اخطر
0: مخاطر في البورتابل اكثر من ثنيه في حد ذاته
4: كثيرا كثيرا والصغير ينسى روحه ساعتين واربع وخمسه سوايع وهو معنا ينقف في عيني في ما يشد شيء في مخه اذا هي قبل ما تمشي الخدمه مفتوحه هي من 8 المكتب العمومي تحطوا غادي كي حتى هو والله صدقني غادي العاملات كي تقول لها الصغير هكايا ما تسيبه ولا ما تجيك بالوقت خلي متشدوا عندها لين انت تجي
0: يعني بالنسبه لك انت هو الطفل لم يتغير لكن طريقه التعامل معاه هي اللي تغيرت ويظهر لي ان اتفقوا انه بطبيعته هو الطفل فضولي يحب يكتشف كل شيء لكن مسؤوليتنا هي انه نرشدوه للكتاب هذاش حاب يتقول
4: ونصاحبوه ويتعود وفي المناخ يعني يعجبني المناخ نتاع العام في المكتبه يفهم كي تنافس بين الصغار ساعه هو يتجول بين الرفوف ويختار القصه اللي تعجبه في الشكل ولا في الصوره ولا ويرجدوه هما هذيه نتاع المستوى المستوى الاول هذيه نتاع المستوى الثاني يرجدوه اللي في المكتبه موجود مشكورين ويلقى هو واصدقائه ويبدا يفهم تنافس اقرا انت ومبدل انت هذية وغادي كي يسأل على الكلمة اللي ما عرفهاش ينجم يسأل عليها وفما جو متاع يخليهم الصغار يعاندوا بعضهم لعنات وينسى الوقت يعني يبدأ يقرأ ينسى الوقت اللي هو قاعد يقرأ
0: كل جانب الفضولي اللي فيه النجم نستثمروه في كي زرعك المنافسة اللي بيناتهم في فضاء كما المكتبة العمومية في مساكن وغيرها إذن وهنا يكون نافع ليه بطريقة مباشرة وغير مباشرة واضح نواصل معاك في سؤال آخر برشا أولياء نسمعهم شي يقولوا يقول لك نشريه في القصص ونشريه في الكتب لكن أبنائنا ما يقراوش برأيك وين الخلل بالضبط؟
4: هو عليه خاطر يتركوه وحده مع القصه الساعه اولا في المستوى الصغير ديما فما قصص هو تظهر له مناسبه الولد وهي الحقيقه مش مناسبه خاصه الصغيرات لازم يكون الخط غليظ ومشكوله ويقرا لك هو يتهجلك وانت تصلح له باش هو خاطر كيفاش يصطدم بصعوبه وما يلقاش يكون يعاون ينفر من الكتاب اذا كان هو لقى صعوبه في البدايه وانت خذيت بيده يستنس بشويه بشويه يخو هو يتعود على يولي بعد هو يختار وحده وين نشجع قلت لك على المكتبه علاش خاطر في المكتبه فما قصص جديده خاطر المكتبه العموميه وزاره الثقافه كل عام تخو اقتناءات جديده من عند الكتاب بينما كي تمشي للمعارض ولا تمشي تلقى القصص الكلاسيكيه اللي هي علي بابا ولا اميره النايمه ولا
0: ما تعرفش واش تاخذ
4: هو صغير ولا يقلق منهم هذوما فهمت هي دور النشر تستسهل طباعتهم لانه ما فماش حقوق مؤلف وخلاصات وحاجه تجاريه ولات بينما تمشي الادباء معناها فما رؤيه جديده واحداث جديده وتطور جديد تلقاهم في المكتبه العموميه كتابات نتاع الادباء هذوم هذاك علاش اني نشجع الاولياء نصاحبوا اولادهم للمكتبه العموميه وانا عندي مثال ديما نذكره تاع ولي اني قريت في المردين 3 سنوات ما تقولش خاطر الاغلبيه العشيات نتاع تتعبيت بالدروس الخصوصية حتى احنا كمعلمين نطلبوا منهم قصة ما عنديش وقت استي عطتنا الفرنسي وعطتنا الحساب يولي معنى الصغير يلقى له وقت يبكر ربما يوم الأحد الولي وشنا علينا نعم هذه الولي اني فاش عجبني هو ولده ما شاء الله متميز في اللغات الكل عربية والفرنسية وحتى الانجلي تقريته له سيزية يجي يقضي في مساكن يحطوا 8 في المكتب العمومي نهار الأحد
0: يمشي يقضي
4: ويروح بيه نص النهار أكل وليد يقرأ كل 3-4 قصص ويروح بزوز معناه ما شاء الله عليه هذا يقول لك إني اللغة نكتسبها بتمارين اللغة راهو غلط ملاهو غلط الزيد اللغوي هو يكتسبه حدسيا كل ما يقرأ كل ما أكل أكشكيرة متاع الكلمات والمفردات والعبارات تتملي معنا تتعبى
0: صحيح نواصل هنا فما كلمة شدتني عن دور الأسرة تحثت عليها أستاذة مدام لميا إلى أي مدى يأثر وجود أب ولا أم يقرأوا داخل البيت في سلوك الطفل مدام
3: هنا الدور نتاعهم هام جدا على خاطر هنا مش تولي كالعادة الراقية يعني هنا من قلنا من الأول مش يبدأ الأولياء مش يبدأوا يفرضوا شوية مازال التلميذ أو الطفل مازال ما هوش مش يشعر بلك المتعة ويطالع احنا كي الصغير يرى أمه وأبوه يقرأ في لازمنا نلقاو وقت حتى احنا الكبار راهو باش نقرا، قد ما نقرا ورانا وقد ما تقول نعرف راك ما تعرف شيء. كل ما تحل كتاب تكتشف عالم جديد. باه انت قاعد تقرا وكالعاده سي الصغير قاعد يشوفك، احنا من قلنا الصغير ديما مراه الوالدين نتاعو ولا دونك باش يبدا يرابو حتى بطريقه غير مباشره. باهي ما تحبش تفرض عليه مثلا من الاول تقلق الصغير هكا يشوفك يقرا بشوي وتحط انت الكتب على الطاوله.
0: اي ما تنجمش تتشد التليفون وتمد له قصه تقرا.
3: بالضبط يلزم الاجواء في المنزل كلها متوافقه. دونك انت بطريقه غير مباشره حطيت له قصص نتاع عمره، واحنا قلنا ديما نتمشاو مع العمر. انت قاعد تقرا، زوجتك قاعده تقرا، دونك يلقى من غير ما يشعر الوليد يهزك القصه وتبدا بشويه بشويه ويكتشف. وهنا احنا ديما نقولوا حتى في الاقسام نتاعنا نقولوا الخيال يا رودينا، الخيال هو اول خطوه
4: خطوات الابداع.
3: اذا احنا قاعدين بشويه بشويه ننميوا كل خيال. الخيال نتاع التلميذ كي يبدا كل مره كما قلنا احنا يقرا قصه يكتشف عالم ينفتح على افاق معناتها متسع ويبعد عليك الزوايا الضيقه. كلا كما قلت انت فقط يعني ثم شاشات والا ديما الوقت للمطالعه محدد. لا لا يلزم عنا وقت للمطالعه، والمطالعه كما نقولوا احنا اللي فيها برشا متعه واللي تخلي خاصه ويقتنع من غير ما يشعر الوليد انه بالحق الخيال هو اول خطوه من خطوات الابداع.
0: نرجع بك للنقطه يعني بخصوص السؤال نتاعنا انه اب ولا ام يقرا وداخل البيت، في انه هذا عنده تاثير مباشر لسلوك الطفل. راهو شي ولي هو بيدو يقرا، علاقته بالكتاب ماهيش مش مقطوعه، يعني موجود الكتاب في داره ويشوف فيه قدام عينه، وهذا راهو عنده تاثير. ما نجموش نلقى صغير يقرأ وهو في داره عمره ما شاف بوه ولا امه شاد كتاب يقرا فيه ولا ما فماش جو نتاع مطالعه في الدار.
3: هذا صحيح. هذا صحيح. وحاجه اخرى سي كمال كي يبدا الصغير يطالع وهنا كما نقولوا احنا يالف المطالعه يالف يتعود يعني يالف المطالعه ينشا في بيت علم وادب، يعني حتى المزاج نتاعه يولي التلميذ ياسر هادئ طبيعه وهادئة منفتح حاجة متميزة برشا.
0: نرجو احنا اكثر بعد شوية ولكن خلينا نكملوا المحور هذا. نمشي الأستاذ حمدان، السؤال لنا هل الطفل اليوم يحتاج لكتاب جيد ولا قصة جيدة فقط، ولا يحتاج ايضا لشكون يقرأ معاه ويشاركوا المتعة بتاع القصة أستاذ؟
5: طيب شكرا أستاذ كمال، نحب نعرج على نقطتين. النقطة الاولى اللي هي فضل المكتبات العمومية في البلاد التونسية، وهذا في الحقيقة مكسب عظيم برشا برشا في بلادنا. أنا سافرت وشفت حتى في دول معناتها غنية عندها فلوس أكثر منا مش عاملين هالمكتبات في الولايات وفي المعتمديات وفي المحليات، أنه حيثما كنت يأتيك الكتاب. تونس رهنت على حاجة ذي، وهك شفته حتى في الأزمات متاعنا ما دخلناش في عنف، لأنه بالحق الشاب التونسي والشعب التونسي مثقف مرن في عقله يتصارع بالفكر وما يتصارعش حاشاك بالعنف إلى آخره. هذه حاجة باهي المكتبات العمومية بالله، وهذه دعوة مباشرة لأصدقاء الأولياء أنهم يوروا صغيراتهم المكتبات، يمشي هو إياه متعدي بالكرب على الساقية بالموبيلات يقولوا هاي المكتبة الجهوية هاي المكتبة العمومية، كما نوروهم محل البيتزا ومحل الملاوي ومحل الشباتي توريه المكتبة العمومية، ادخل معاه مثال رافقه. ثم الأسرة كما قالوا الأخيان الأخت سوسن والأخت لمية أنه راهو فما تعليم هو أصيل عنا في حضارتنا العربية الإسلامية. يسمى التعليم بالأحوال وليس التعليم بالأقوال.
0: تعليم بالأحوال
5: لأنه بالأحوال صحيح يعني بالممارسة. كيشوفك تفعل يفعل، كيشوفك تحي جارك يحي، كيشوفك تهز وسخة حشاك بتحطها في البوبالة يعمل كيف، يقلد صغير يقلد. ورسول صلى الله عليه وسلم كان زاد مع الصحابة متاعه كان يعلمهم بالأحوال. الحاجة السؤال اللي سألته لي الأخير هو
0: قلنا الطفل اليوم يحتاج إلى كتاب جيد فقط، وإلا يحتاج لشكون يقرأ معه.
5: فعلا هذا محور جميل جدا، محور جميل جدا. للأسف الشديد وأنا ولد الميدان ونتابع بكدا أحيانا اختلط الغث بالسامين، اختلط حاشاكم الدسم بالصم، والله فما مرة فما كتبوا ديجا دخلت وزارة الثقافة مشكورة وسحبتهم من السوق لأنه فيهم عنف بصري وفيهم عنف مضموني وفيهم حتى أخطاء لغوية مع تفادحة تضر بالتلميذ ولا تكونه. الحمد لله رب العالمين أنا من المجموعة الجديدة اللي راهن لأني أنا ولد التعليم أنا أستاذ اللغة العربية وراهنت على المشروع ذي والحمد لله أنه نجح كتبت كتابات ممتازة برشا. بديت بالمستوى الأول في التعليم الابتدائي ثم المستوى الثاني ثم المستوى الثالث حتى السنة السادسة والسنة الخامسة ثم كتبت الآن للإعدادي والحمد لله معناتها الكتابات معناتها مفيدة. كيفاش يكون الكتابة أنه الطفل محتاج إلى كتابة جديدة؟ لأنه كما قالت الأستاذة سوسن راهو مل فد من الأسطورة والخيال وليلة والذئب تتكرر والصرار والنملة التوى والله التوى تو شهرين التالي فما كاتب قصة بعنوان الصرار والنملة شنو هو جديد شنو هو التغيير ما نعرفش. التلميذ أرهقناه بكل الخيالات البعيدة جدا. أنا كتبت آخر قصة كتبتها زينب ودراجتها الكهربائية اكتب على الحديث
0: حاجات معاشة يعيش فيها يعني.
5: فعلا وحبوها الصغيرات كل شيخين عليها. كتبت على الجدة في صورة جديدة كتبت على في زهرة الأشواك كتبت على هيمنة هذه وسائل الاتصال الحديثة وكيفاش نجمه إذا سقطنا في هذا الفخ كيفاش نجمه نتجاوز. وبديع فعلا كان البطل متاع القصة كان بديعا. إذن اللي نحب نقوله أنه الصغيرات يلزمهم كتابة تتماشى مع العصر وتتماشى مع سنهم في حجم الخط في الصور في خاصة في العبرة المضمنة بطريقة غير مباشرة وتكون تلمس الواقع متاعهم يزينا من أكل القصص التي أكل عليها الدهر وشربه
0: ويحتاج أيضا
5: يزينا زادة من القصص التجارية فما قصص تجارية يطبع ويخرج وحتى أنا مواكب حتى للكبار دخلت وزارة الثقافة مؤخرا وبش تسحب في بعض معناتها الكتب اللي تؤذي أكثر من اللي أنا تنفع.
0: النقطة الثانية في السؤال يحتاج الطفل أيضا إلى من يقرأ معه ويشاركه كل متعة متاع القصة.
5: هذا هو حتى هما في التعليم الابتدائي عملوا المقاربة حتى في السياسة حتى في الاقتصاد المقاربات التشاركية راهو يلزمنا التلميذ لما يقرأ يلزم يحس أنه مش معاقب ليس عقوبة ليس عقوبة أنه يمسك قصة ويقرأ بالعكس احنا روى ذلك جونا العام. أنا هاني مسكت مجلة زوجتي مسكت جريدة أو كتاب حتى في الطبخ المهم أنك تمسك كتاب وهو زاد بحذاك وماسك القصة متاعه ويقرأ. أما كما قلت أنت أنا نتابع في المسلسل المفضل وهذا شد التليفون وهو امشي شد بيروك وقرأ القصة إذا تصبح نوع من العقوبة ونوع من الإقفاء. هنا هو إيش مش يعمل مش يدخل في العناد
0: صحيح
5: يدخل في العناد وحتى ويقرأها يقرأ ولا يقرأ كما يقول ربي في القرآن ينظرون ولا يبصرون فهمت وهكا تولي معناتها الناس كل تخادع في بعضها. ولذا لابد من تمليكه هالمشروع ذي يحسوا أنه هو متبنيه قلب برب وتو يدخل الشغف وتو يدخل الحب واحنا رانا بالحق تونس راهي بلد ثقافي بامتياز. أعطيه الصغير أعطيه العشر يعطيك التسعة المتبقين راهو باهي صغيراتنا باهين ومتعين وعندهم القابلية للتعلم فقط احنا ننوع طرق التعامل معه
0: واضح.
5: نمسكوش في طريقة واحدة ونبقوا هكذا لا نوع
0: واضح. إذا سي حمدان ربما هي الفكرة ولا هذه الفكرة المهمة وأن الطفل ولا الطفل عموما ما يعشقش الكتاب فقط أنك تشيره له وراك وسيبه وحبك وساعات في لحظتها يشوفوا الكتاب يبدأ فرحان بيك وروحنا للدار الكتاب تحط في تركينة على روحه وانتهى الموضوع وإنما يولي يحب أكثر الكتاب ويتعلق به وقت اللي يتحول ونحولوه العائلة الكل للحظة جميلة داخل الأسرة نقاش حديث إذا التواصل بخصوص أكل القصة والكتابة ذاك اللي شريناه بعد الفاصل القصير. احنا السؤال هو كيفاش نخلي ابني ولا بنتي يحب المطالعة كيفاش نخليه يحب المطالعة جيست بعد الفاصل راجعين مع ضيوفنا الكرام.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الإشهار على RMFM.
7: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
8: جريت لاسعاد كل بيت.
7: Para Pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé, il y fera bikom ou yotkom b'ahsan choix. Les produits para pharmaceutiques et le khassa bel kbir ou zghir. Ou ahsan market, les produits dermo cosmétiques, les aynaya bel bachra ou char. Hada le kol ma nsiha li twatik ou zid les promotions ou el kadouet ala tout le am. Ma toufich ou bach ma yfoutek chay, zourouna yaoumiyan mel 2 l lahad, mel 9 l 7 fi Mseken mqabl el manej bahda li sa technique ou tabba kol جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
9: بليسيتي
7: ارانا فام
10: في مسكن
7: في سوسة.
10: تونسنا.
7: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
0: رجعنا لكم من جديد 9:53 مازلنا مواصلين مع فقره ضيفنا لليوم. حاضرين معنا مدام لميا بعزوق، مدام سوسن يوسف، وايضا الاستاذ حمدان الجبيلي. باش نواصلوا حديثنا اذا ونرجع لسي حمدان اللي حاضر معنا بالهاتف. اذا جيك ولي يسال كيفاش نخلي ابني يحب المطالعه ولا بنتي تحب المطالعه، شنو هي النصيحه اللي تقدمها له؟
5: بس خويا كمال يعطيك الصحة، بالحق سؤال قيم برشا برشا، سؤال منهجي ويتطلب. أنا فكرت فيه من قبل باعتبار معناتها كما قلت أنا زرت المدارس وزرت حتى الكثير من المدارس سواء مساكن المدينة أو الأطراف متاعها، وتفاعلت مع الصغيرات وبقيت نخمم فيه السؤال هذا لأنه يتطرح عليه في كل مرة. فعندي نوعا ما إلى حد ما إجابة. كيف نرغب التلميذ؟ هل هدف هذا اللي نحبه نوصله؟ الحمد لله في تونس مشتركين فيه ثلاثة مؤسسات أساسية في المجتمع. المؤسسة الأولى هي مؤسسة الأسرة.
0: الأسرة
5: باه صغير كيفاش نحبون أن نغرموه بالمطالعة؟ أول حاجة باش نستحضر قول متاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وقروا كباركم وارحموا صغاركم. شو معناتها أرحموا؟ يعني الصغير راهو يؤمن أو يتأثر برشا برشا بالمكافأة المادية الملموسة. هذا اللي هو نسميه أنا الاشتغال عليه، اخدم عليه وعمل له التحفيز. أنا والله عندي بنتي العام
0: تشجعوا بجيزة
5: التحفيز. أنا اتفقت أنا وياها توعنا تقريب شهر جويلية، قلت لها يلا القصة تقراها بدينار، كل قصة تأخذ دينار.
0: ما شاء الله.
5: ومن بعد عملت شقاقة وشاخت على الفكرة وقاعدة تقرأ وتحط فك الشقاقة ذاك. إذن التحفيز المادي ميساش تقول له كي تقرأ قصة نعطيك نص ساعة التليفون، كي تقرأ قصة مش نخرج ونعمل خرجة وإلى آخره. مع التحفيز هذا في الأسر ميساش. المؤسسة الثانية هي مؤسسة المدرسة، وزارة التربية. وزارة التربية إن شاء الله احنا قاعدين ندفع مع مجموعة من المتفقدين والمختصين. وعلى فكرة أنا خذيت هذه السنة خذيت جائزة وزارة التربية كمدرس مبدع على المؤلفات الموجهة إلى الأطفال، والحمد لله.
0: سلام مبروك عليك.
5: الله يبارك فيك أخوي كمال، يعطيك الصحة. إذن قلنا قاعدين ندفع أنه مادة المطالعة تولي زادة عنصر من عناصر التقييم اللي تقيم فيها التلميذ.
0: يعدي عليها امتحان.
5: بالضبط، يعدي عليها امتحان تولي جزائية. لأنها البوابة الأولى، راهو البوابة الأولى باش يولي باهي في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي العلوم الطبيعية وفي المواد الأدبية كلها، راهو يلزم يعمل هاك الرياضة الذهنية اللي ما تتم كان بالمطالبة.
0: نعم.
5: المؤسسة الثالثة وهي مهمة جدا ومشكورة جدا هي وزارة الثقافة. نحب نذكر المستمعين ونذكر الأولياء ونذكر أصدقاء الأطفال اللي راهي توا عنا مسابقة وطنية كبيرة برشا اللي هي البطولة الوطنية للمطالعة، راهي قاعدة تمشي. هزوا صغيراتكم من المكتبة، خذوا لك الجواز الصغير ذاك باش يلخصوا القصص ويشاركوا، وفيها حتى جوائز قيمة جدا خويا كمال.
0: اي
5: فتنجم تاخذ الجائزة الأولى فيها 5 ملايين، الجائزة الثالثة فيها الثانية فيها 3 ملايين، والجائزة الثالثة فيها تقريبا 1.5 مليون معناتها. واحتفال يتم في قبة رادس معناتها احتفال مهيب جدا معناتها فات اليوم هذاك.
0: البطولة الوطنية
5: للمطالعة هو عرض ثقافي. قلنا نهزوا صغيراتنا المكتبة العمومية في مساكن يتصلوا تو أي موظف يفهمهم كيفاش يشاركوا في المسابقة. المسابقة باهية برشا وحلوة وممتعة، هذه عنصر ثالثي يحافظ على المطار. ثم ما ننساش زادة الحق المؤسسات الإعلامية زادة عندها دور كبير برشا، وبرنامجكم أنتم أخوي كمال يعطيكم ألف صحة.
0: مرحبا بيك.
5: أنك تستدعي مختصين كما الأخت لمياء، كما الأخت سوسن، وكما
0: مرحبا بكم تنورون
5: الفقير خوك حمدان.
0: تنورون وفرحانين برشا الحقيقة بحضوركم، والحقيقة وكيد برشا أولياء على الأقل نعاونوهم في الجانب هذه، خاطر كلنا عنا شغف أنه وليداتنا ونحب وليداتنا يقرأوا ويطالعوا، خاطر الناس كل مأمنة بأهمية المطالعة وتأثيرها الإيجابي على الطفل. ننتقل لنقطة أخرى سي حمدان، إذا باش نمشيو لمدام لميا. لهنا يجيك ولي يقول لك ضروري ضروري باش نخصص وقت ثابت للقراءة داخل المنزل، تعرف مشاغل الحياة وتعرف معناتها الانشغالات عموما يعني، واصلا العزيز المفقود يعني نقول له مشكل الماء برك ولا تو الكهرباء، لا نحكيو حتى حتى على الوقت.
4: اي
0: الولي ما عادش لاقي وقت. أيه. يقول لك هل من الضروري باش نخصوا وقت ثابت للقراءة داخل المنزل، ولا نخلقوا جو عام الصغير يولي يبادر وحده يعني باش يقرأ؟
3: بالضبط سي كمال، هي الوقت يلزمنا احنا زده نسرقوا شويه وقت، وهذا يتسمى جوده التعامل مع الوقت.
0: به
3: الجوده وين تبرز؟ مثلا اني ما عنديش وقت باش نقعد نشارك. احنا قلنا عمليه تشاركيه باش الصغير من السنوات الاولى نخليوها، خاطر هي السنوات الاولى هي اللي تحدد علاقه الطفل بالكتاب مدى حياته. دونك اذا كان من الاول تعود على المطالعه يقعد معناتها محب وشغوف للمطالعه، اذا كان يعني نفرها يقعد نفرها.
0: صحيح.
3: دونك السنوات الاولى هي تحدد، وهنا الحقيقه دور الاولياء كبير. باهي دونك كيفاش باش تكون عمليه تشاركيه؟ ناخذ مثلا كان اني عندي فكره على القصه كذا، نمشي لوسط القصه ونقرا مقطع بصوت جميل صغير، نغير صوتي مثلا كان ثم ما نعرفش اي حاجه، نغير اني والشخصيات ونخلي صغيري نقرأ له كل فقرة ونخليه يحب يعرف شنية الأحداث اللي صارت قبل ولا مش تصير من بعد، ويكون ذكي في اختيار المقطع. هذه تخليه كما قلت أنت يبادر فرديا ويولي يقرأ وحده. هذه نقطة. نقطة أخرى تتحول هنا للمدرسة، هنا زاد المعلمين احنا بيان سور للأسف ما عادش ولات ثم يعني برمجة قارة للترغيب في المطالعة. هنا الحقيقة ولات مبادرات فردية، ومش نحكي على روحي يعني المبادرات الفردية. أول حاجة أني مثلا كل عام نبدأ لهم بمسرحية على الترغيب في المطالعة وحب المطالعة والحوار الشيق بين الحاسوب والمطالعة إلى غير ذلك، وشكون سيعتلي الكرسي. وفي الآخر كما قال في بداية الحوار سي حمدان، رغم النجموش زادا نحيو الحاسوب أول الشاشات ويعني ونحفزوا تلام ذكين على حب الكتاب وصاحبته. هنا حتى في المسرحية عملنا التوافق ما بيناتهم. أيه. بالضبط
0: نحكيو فيها احنا النقطة هي بعد شوية. أما كم لنا ميساش الفكرة متاعك؟
3: إذن يعني طريقة أنه نكتبوا مثلا احنا كمعلمين ومربين بار اكزومبل قصص، كيفاش نخليه التلميذ نعملوا مكتبة في مدرستهم، خليه هو كل عرفتك التلميذ كما قالت السيدة سوسة مثلا تلميذ يقرا قصه اكل اكل التنافس الجميل كنت راه محل القصه نتاعي يتبادلوا القصص ما بينات بعضهم الى غير ذلك. ثم حاجه اخرى نجموا نعملوها وعملناها هي انك انت تصور انت صغير وتهز مجموعه وتمشي وانت والمدير وتهزك تلامذه المعرض سوسه الدولي للكتاب وتقدموا مثلا غاديكا مسرحيه ويدخلوا بين اكل بالحقك الرفوف الجميله في كل معرض وثم برشا حاجات جديده يعني الطفل يحس
0: تقول يعيش هالقصه ويتعايش معاها في فضائيات مختلفه مش كان في الدار باش يشد هذه كيما نقولوا الصوره نتاع انه يشد كتاب ويقعد في تركينه يقرا فيه مذولي معاش تتماشى برشا مع الطفل الزمن هذا اللي فيه برشا ملهيات ومغريات اخرى.
3: ثم اسلوب اخر سمح لي سي كمال اخر اسلوب هي انه مثلا نقرا قصه والتلميذ ديما الكاتب عنده حاجه كبيره تصور احنا التلميذ يقرا قصه وبعد الكاتب هذاك يجي بحذاه للقسم وهذا كيما سي حمدان اي استدعيناه قداه من مره للمدرسه وكان تجاوب وكان شغف كبير للتلامذه ونرجع لنقطه الاهتمام يعني التلميذ ولا مهتم شغف حب للمطالعه وذاك
0: واضح بصفتك كاتبه عام كاتبه عامه لجمعيه كتاب وابداع وتحيه من خلالك المدام منيره وكل يعني الاعضاء تاع الجمعيه وانا الحقيقه شاهد على الانشطه اللي قاعدين تقوموا بها بالحق معناتها من اكثر الجمعيات المتميزه والقليله جدا تقريبا في تونس اللي تختص يعني بانه ترغب كالصغار والتلامذه في المطالعه ونشوف الانشطه نتاعهم في المدارس في المكتبه العموميه الحقيقه مدام سوسن مدام منيره زيد عندكم زميلتكم اخرى ديما حاضره معاكم نعرفش
4: مدام عايشه المؤدب
0: عايشه المؤدب زيد وكل الحقيقه الاخيات اللي يقوموا الحقيقه
4: بدور
0: مدام وفاء دور كبير برشا تطوعا بصفتك معناتها كاتبه عام لجمعيه كتاب وابداع الجمعيات الثقافيه ولا الجمعيات كما جمعيتكم كيفاش شنو اللي تنجم تقوم به حتى ما تبقاش القراءه مسؤولية الأسرة وحدها فقط
4: هي ساعة أولا تبدأ المبادرة بتقريب الكتاب للطفل لازم وتوعية الولي لازم يقوم بسلوكيات هي يكون هو قدوة لابنه سمحني تو أنت واحد يمشي يحرق الكتب في آخر العام في الطابونة شنية الرسالة اللي تقدمها لابنك فهمتها
0: يهز الحماس
4: ولا يهز بيها بالكيلو الحماس سامحني هذه معناها والله كير ثاني بالنسبة لي على الأقل هكا ظهرت التبرعات ظهرت أهون والتبادل زاد بين الأطفال علموا صغاركم ما عادش أكشح ما عادش الشح هذايا منين جي ما كانش قبل كان نتبادل القصص بكل أريحية بيننا وتناقش فيها الأطفال
0: فمش مشكل
4: فمش حتى مشكل تولي ما تعطيش
0: ما تعطيش
4: حتى خويت في بين بعضهم رغم أنا ساعات فهمت بي احنا كجمعيه كيفاش بديت هي نقربوا الكتاب هل الكتاب اللي قريته انهيته وانت وسي معاش حاجتك به ولينا ناخذهم تبرعات وعملنا تقريبا في كل المدارس اللي تحتاج نعملوا مكتبه فهمت يعني في مدرستي مثال كل من تبرعات التلامذه ومن تبرعات بعض اصحاب المكتبات زاد عطاونا مجموعه من القصص وصارت عندنا مكتبه في حي الشمالي
0: يعني
4: في
0: مدرسه
4: كيف
0: من الأهداف متاعكم تحاولوا تخلقوا النواة متاع مكتبة داخل المؤسسة التربوية المدرسة
4: الكتاب قريب من الطفل حتى ولو هو ما مشيش للوحدة ويزم زادة الانخراط متاع المعلمين زادة في الحكاية هذه هو راهو هذا بما أن هي صارت ترافض المطالعة ما عادتش حاجة معناها واجب معناها يتطوع هو المعلم باش ينشطها يا إما في نادي مطالع يا إما يزيدها مع المعلم اللغات العربية ولا يزيدها كنشاط مرافق للنشاط متاعه هو قلنا إذن مكتبات فما الأنشطة اللي خارج المدارس اللي هي في المكتبات العمومية نعملوا أنشطة مختلفة مش طالع وروح وكهو اللقاء أول ما بديت منيرة هي بلقاءات مع الأدباء مدام وديت صالح باشا هذيك برشا كتاب استدعيت خاصة بما إن هي كاتبة تتصل بهم خاطر هو تو باش تحصل على وتستضيف كاتب لازم أولا تقتني الكتب نتاعو وزحها تلامذة ويقراوهم باش يصير من بعد النقاش. وهذيك اللقاء كي معناه يبقى في عند الصغير في ذكرته في ذهنه
0: يكبر يكبر معه وما ينساش
4: وما ينساش
0: كل اللقاء فما ديما فما انعكاسات ايجابيه عليه.
4: وعلاش كتبت هذه وعلاش عملت هذه ومعناها كل حوار هكا. تصور انت كي هو في الابتدائي في مرحله صغيره وتقابل مع كاتب معناها هو باش تبقى من بعد يولي حاجه كبيره. هو يبدا يقرا في الكتب ويتمنى ناس اخرين يشوفهم ولا يقرا لهم ولا يشاهدهم في المباشر. فما الانشطه زاد نتاع مصيف الكتاب تقبلت نقلنا حتى على الشواطئ وقتها كانت مكتبة العمومية جهوية بسوسة تعمل حتى خيمات وكل الأطفال اللي يعوم يعوموا ويجي وبحذانا وينعملوا أنشطة للمطالعة. فما ملتقى الأدباء الصغار هذي اللي كان تواتر كل تقريبا كان كل سنة تعمل بعد ضعف الإمكانيات الحقيقة تطلب. وفما اللي انخراط معاك المندوبية مع مساعدة يتطلب مساعدة حقيقة مالية أنه الصغار يقرأوا وبعد ينتجوا لك قصص نتاعهم. فما لجنة قراءة تصلح لهم وجوائز وشاركوا والزملاء نتاعك لازم تكون علاقتك جيدة انت مع الزملاء باش المدارس نتاعك نتاعهم تشارك معاكم بالتلامذة نتاعهم. فما مسابقات قلنا كما قلنا ماراثون المطالعة هذه قائمة بها عايش المودة في سيدي بوعلي وعملته فيها ومشينا حتى البزينة حتى البزينة في بنزرت.
0: الأنشطة الحقيقة مهمة برشا وخاصة انه الهدف واحد هو الكتاب ولا الترغيب في المطالعة ينجم يكون في كل مكان في فضاءات مختلفة بأشكال مختلفة. وهذا اللي تخدموا عليه كجمعية الحقيقة واني نشهد معناتها انه على الأقل نجحتوا يعني في برشا من المواعيد والليزيفينمون اللي نظمتوها وشفنا تبارك الله المكتبة تملى وتفرغ يعني في عدة مناسبات وان شاء الله يزيد دوركم يكبر أكثر وأكثر. نحكيه على مؤسسة تربوية تبارك الله عددها كبير يعني في معتمدية مساكن وإلا حتى في المعتمدية المجاورة علاش لا. إذا نشوفوا الجهد يتوزع أكثر ونشوفوا الخدمة تظهر أكثر خاصة أنه الهدف راهو نبيل جدا.
4: مش نزيلك ملاحظة برك
0: نختموا بها
4: كونه التلميذ معنا الصغير بصفة عامة راهو يتبع المعلم بتاعه أكثر من الأب والأم.
0: صحيح كلامك صحيح
4: يتأثر بهم الحقيقة. توك تقول لهم فما بطولة نتاع مطالعة في المكتبات ما يتبعكش انت كوالي ما كنت تقول له معلمته وتكلموا بربي ويجي هو صاحبك جاي وهي قلت الفيل هنا جيت وهو تكلمهم كمجموعة معناها انت ياما يتبعوك ويجي كيف كيف. حتى في تحدي القراءة موجود على كل عام عنا تحدي قراءة احنا في المدارس معناها كي معلم العربية يحرص كونه معناها تلمذاته يشاركوا في تحدي القراءة يخوض التجربة. يا سيدي ما قلنيش احنا يفوز ويوصل للتصفيات احنا الهدف هو يقرأ يعيش التجربة صحيح ويمشي فك التصفيات ويوقف قدام لجنة ويسألوه ويتعود على كيفاش معناه يسألوه أسئلة شفوية على كل على القصص هذيك هي هي هي في حد ذاتها يحس روحه معناه يعني
0: فما فايدة حاصلة
4: مش قريت وكهو
0: فايدة حاصلة. اش نخرجوا فاصل احنا اشهري قصير ثم باش نرجعوا نواصلوا معاكم باش نمشي نتوجه لمدام لميا وايضا مع سي حمدان ومدام سوسن. شنو تكسب المطالعة الطفل على المستوى الفكري اش نحكي على المستوى النفسي سلوكي أيضا غيره من النقاط الأخرى حول فوائد المطالعة للطفل. فاصل ورجعينا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فام
9: في مساكن
2: في سوسة
9: تونسنا
2: تونسنا بقية الشهار على أرانا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
10: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
11: صار هذا علاش ما لم بشرك ونقول لك اللي عنده عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديزابارتمون أو ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
10: إيه شاشة شاشة إيه وقل لي عاد خلاص كيفاش
11: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
10: وأنا مازلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
11: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
12: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
13: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
14: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على أرم أفام.
0: 10:12 إذن مواصل معكم ديما في ضيف الصبحية. ضيف الصبحية، ضيف الصبحية. نخلطوا إذن للمحور الأخير مع ضيوفنا الكرام اللي منورينا في صبحيتنا لليوم، الكاتب والأستاذ حمدان الجبيلي، أيضا كاتبة عملية جمعية كتاب وإبداع سوسن يوسف، وأيضا المربية الفاضلة مدام لميا بعزوق حاضرين معنا، وردينا زيادة بعد شوية مش تكتشفوها معنا. هات خلي نتوجه لمدام لميا في هذا المحور الأخير من الأسئلة. كي نحكيو على المطالعة، شنو تكسب ولا تكسب المطالعة الطفل على المستوى الفكري ولا النفسي ولا السلوكي؟ يعني المكاسب اللي نجم يحققها من خلال من المطالعة بالنسبة للتلميذ.
3: الحقيقة المكاسب هي جمع، أول حاجة هي تطوير القدرات والمهارات طبعا الكتابية، كيف تطوير مهارة التواصل، زاد مهارات وسورتو هنا تطوير تعبيره عن الذات متاعه، كيفها تكون عنده كما قلنا مهارة ذاتية في مستوى الكتابة، تولي عنده كما نقولوا احنا القلم الخاص به. يعني كيفاش ينجم يستثمر قصة بسيطة يثرها واحنا عنا عينه بعد نشوفه باسلوبه الخاص. والاسلوب احنا كما نقولوا هي خطر البطالة، هي في كل الحالات وسيلة باش يتواصل التلميذ مع أفكار وعقول وتجارب كتاب، يعني تجارب الناس الكل، فكل كتب تجتمع باش هو تولي عنده تجربته الخاصة به هذه، وتولي عنده بصمته الخاصة. كل بصمة تبدأ صغيرة على خطوات بطيئة، تبدأ صغيرة لين تكبر ويولي عنده قلم خطي جميل ويولي مبدع وكاتب، يعني حاجة ممتازة.
0: واضح. نمشي لسي حمدان، رحبا بك مرة أخرى. إذا سي حمدان، في سؤال لنا، هل تلاحظ أنه الطفل القارئ يختلف في خياله وقدرته على التعبير عن غيره حسب تجربتك؟
5: الوجيه مهم جدا. لكن قبل ذلك حبيت نحيي زملائي وزميلاتي في التعليم الابتدائي اللي بالحق راهم قاعدين يبذلوا في مجهود جبار برشا للترغيب في المطالعة.
0: أكيد جدا،
5: رغم أنهم مرات ما يلقوش تعاون، ما يلقوش حتى
0: اجتهادات
5: بسيطة من المكاتب إلى آخره، لأنهم قاعدين يعملوا في مبادرات فردية. منها أول حاجة اللي هي التجسيم المقروء تحويله إلى نصوص مسرحية، وهذا حاجة باهية برشا. ثم استضافة الكتاب. أنا على فكرة والحمد لله رب العالمين عندي نص، عرش قد نرجع حتى للسؤال اللي سألته من بكري، هل التلميذ في حاجة إلى كتابات معينة؟ فعلا أنا كتبت تقريبا من القلائل اللي كتبوا نص مسرحي موجه للأطفال في المدرسة سنة خامسة سنة سادسة وقد النص ذا بالحق ملأ الدنيا وشغل الناس كما يقول على المتنبي. حبوا الصغيرات اللي هو ما لون خبزك يا صابر، قصة جميلة برشا وحبوها الصغيرات وكانت في شكل نص مسرحي. هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية قلنا بالنسبة للسؤال
0: القارئ، قلنا الطفل القارئ أكيد حسب تجربتكم يختلف في خياله وفي قدرته على التعبير عن غيره.
5: والله أستاذ كمال أنا قاعد نتفاجئ بمستوى التمثل والفهم اللي عند الصغيرات. عندهم راهو لا نستهين بقدراتهم على الفهم وعلى الخيال وعلى حتى ما يسمى في مرحلة متقدمة من المطالعة بالتأويل. عندهم القدرة على التأويل. حتى كان قبل أوش نرجع لك ثم توعنا مجموعة جهدة نيرة في البلاد التونسية من أساتذة وكتاب يدعون إلى تدريس ما يسمى بالإيقاظ الفكري منذ الابتدائي، كما عندنا الإيقاظ العلمي.
0: إيقاظ الفكري
5: لابد من مادة ما تسمى بالإيقاظ الفكري، يعني أن نكتب كتابات تطرح بعض الأسئلة للتلميذ، تستفزه وتخليه يتسائل، تخليه يفكر، وهذا مهم جدا. وعلى فكرة نحب نسوق بشرة، سامحني أستاذ كمال، نحب نسوق بشرة للأصدقاء القراء أنا عندي في القريب العاجل إن شاء الله قصة العنوان نتاعها هو سؤال هل نقاضي من سرق رغيفا؟ هذا عنوان القصة أو سبق هذا. هل نقاضي من سرق رغيفا؟ هذا يفتح باب التساؤل بين الأصدقاء في القسم قبل ما يخرج
0: النقاش.
5: واحد يقول كيفاش نعاقبوه لأنه جائع، واحد يقول يلزمه يتعاقب. إذن بعد كي يقرأ القصة وش تكون مختلفة تماما، عكس أفق الانتظار تماما مش يتوقعه هو، واحنا نعلمهم هكا التفكير. إذن رمز صغيرات. وأنا الحاجة الباهية لما حضرت مع التلميذات ولقيت أنه التلميذ يقترح علي سيناريو مخالف تماما للي بنيت عليه أنا القصة بتاعي. فنقول لهم والله العظيم لو كان حكيت معاكم وأنا نشجع فيهم راني بدلت الفكرة بتاعي، فأنتم تفكروا خير مني، أنا مفكر واحد وما شاء الله والقراء مفكرون متعددون. وهذه الحاجة الباهية في النصوص اللي توجه للكلام ذا أنك تخلي له أفق مفتوح، أنه يصنع خاتمة مختلفة، أنه يصنع علاقات في متن القصة مختلفة، أنه يقول لك النجم نزيد شخصية، أنه الشخصية هذه كانت النجم نعدلها في سلوكها شوية. وهذا هو الجميل، أنه رغم صغيراتنا لا نستهين بهم، لا نعتقد أننا نلقنهم، بل بالعكس نحن نتحاور معهم. ما تعرف القولة الشهيرة متاع فرويد؟ فرويد عندما قال الطفل أبو الرجل، راهو هك الطفل ذاك اللي يطرح أنت مع عارف صفحه إذا هو يفكر ويناقش. وبربي بربي بربي دعوة للأولياء والمدرسين، أول حاجة لا نقمع أسئلة الطفل، خليه يسأل. أنا والله البارح نمشي على الشط أنا وبنتي، قلت لي بابا كيني تعبتك سألتك برشا أسئلة، قلت لها لا بالعكس انت راك تو قاعده تتعلم المعلومات اللي قاعد نعطيك في معلومات. تسال على المد والجزر، تسال على
0: في كل المجالات، يسالوك في كل المجالات. في كل المجالات. ولهنا لازم كما نضم كلامي لكلامك، معناتها انه لازم الاب ولا الام يكون باله واسع ويحاول يجاوب، حتى كان هربت الاجابه هكا برشا وسائل تنجم تلقى فيهم معلومه وتلقى منهم المعلومه وتحاول تعطي الاجابه الصحيحه للصغير، خاطر هذاك راهي مش ترسخ في مخه. اذا نواصلوا معاك ومع نواصلوا معاكم بطبيعه ضيوفنا. قبل بيه تفضل اختم سي حمدان قبل ما نواصلوا في بقية النقاط امتعنا بيه. أكدتنا انه القارئ اكيد الطفل القارئ يختلف، اكيد يكون عنده خيال اوسع وقدرة على التعبير عن غيره بسببك المكتسبات اللي حققها من المطالعة.
5: بالضبط. والحاجة الثالثة هو انه راه فما دقائق، فما اشياء دقيقة، فما اشياء دقيقة يتفطن لها وقد لا نتفطن نحن لها الكبار، طالما أنه النص موجه لك الفئة متاعه وموجه للمستوى متاعه بطريقة جيدة. تأكدوا أنه عنده قدرة على الفهم وقدرة على التحليل وقدرة على النقد زادة، وعنده قدرات خيالية لا بأس بها.
0: واضح. نمر المدام سوسن، هل يمكن تكون المطالعة أيضا وسيلة، وهي أيضا وسيلة لغرس القيم كما التسامح كما احترام

0: شخصية تبدأ معناه حيوان وفي عنده الحكمة وعنده المكر وعنده الخبث وعنده الصغير يتفاعل معاه ويشد في مخه ما فتخيل القصص هذي عنده دور زادة فما ريت القصص أنواع وأشكال والولي عنده دور في التخيل وحتى المعلم زادة كيف لازم يكون المعلم هو في يطالع ويختار لهم هو ينصحهم بالقصص باش هو الصغير يطبق ما قرأه وفي سلوكاته اليومية هو هذا الحقيقة اللي مش موجود معنا احنا بعيد برشا ويقرأوا على مثال على فرز النفايات وعلى الطاقات المتجددة وعلى ما نعرفش
1: تقول انت يلزم الحاجات هذوما المستجدة فما تطبيق فما حاجة يشوفها بعينه فما حاجة محسوسة ملموسة هذا هو
0: نحرصوا الناس الكل احنا باش نقرأوه نشوفوا في حياتنا اليومية ويشوفوا عند الكبير هو كراء الكبير يطبق فيه الصغير اكيد باش يطبقه
1: هذا يعزز علاقته يعني الكتاب أكثر خطر فما ما بين الواقع والخيال يعني ومش شيء اللي يقرأ فيه شو فيه قدام عينه نكمل معاك والسؤال هو موجه ليك مدام لميا أيضا وسي حمدان باش نختمو به هل الهاتف وإحنا حكينا على السمارتفون الهاتف الذكي عدو للمطالعة واللي يمكن يكون وسيلة لخدمة القراءة مدام سوس
0: والله يعني عملت تجربة صغيرة مع تلامذة يعني بماني منيش في التكنولوجيا برشا الحقيقة أما قاعدة نتعلم معناها كتبوا قصص صغيرات وصلحتهم لهم يعني لغوية وحاولنا معناها عطيناهم لك الذكاء الاصطناعي للبرمجيات وحولوهم لهم إلى صور الساعة الذكاء الاصطناعي دوبا ما تعطيه أنت الفقرة الساعة يشكرك ويمدحك اللي أنت عملت إنتاج وهما فرحوا بك التجربة هذيك ومن بعد معناها الفقره هيك يحولها لهم هو الى صوره انيمي معناها ديسان انيمي معناها كنت تجربه حلوه الحقيقة.
1: يعني بالنسبه لك انت حاجه ايجابيه لانك نوضح
0: احنا صحيت مش هو ينتج لك انت أيوة.
1: انت تنتج
0: أما هو لكن هو غني يعاونك مثال في التصوير في تضيف له انت تختار الموسيقى فهمت تولي القصه نتاعك تولي حيه هذا يخلي فما تفاعل عجب الصغار الحقيقة
1: يعني بالنسبة لك انت
0: هي بذات متواصلة في دار ثقافة ان شاء الله توش نرجع نكملها
1: يعني بالنسبة لك انت تنجم تكون الهواتف وإلى التطبيقات والبرمجيات تكون وسيلة لخدمة القراءة
0: انت هو البرمجيات برشا تختار انت الأصلح الأصلح انك ما تخوش الجاهز راه مريت ما
1: تخوش
0: لازم الصغير هو ولو عمل غلط ولو انت تصلح له تو كيما تو حتى انه ننصح الصغيرات يشاركوا في بطوله المطالعه راهو ريتك اللي يلخصوه احنا نصلحوه لهم وننصحهم كيفاش يلخصوا كل شيء ويدخل في تنافس ديما فما افاده
1: واضح نمر بنفس السؤال مدام سوسن الهاتف ولا السمارت فون ولا البرمجيات هذه الحديثه هل هي عدو للمطالعه ولا تنجم تكون وسيله لخدمه القراءه بالنسبه لك
2: هي بالطبيعة مش تكون وسيلة لخدمة القراءة وتشجع الصغير لأنه هو صغير توا الحقيقة طفل 2026 يحب برشا الألوان الأصوات الموسيقى تصور أنت تكون قصة صامتة مكتوبة كتبها هو نحن نمشيو للمرحلة الإبداعية متاع الطفل كي يوصل يكتب قصة تكون باهتة ما بين ظفرين وتولي بعد قصة رقمية فيها موسيقى اختارها هو شخصيات اختارها هو لبحث ويبدأ والحقيقة ديما نركز حتى شيروك يبدأ معاه أصحابه يعني كما هما كل واحد مش يعطي رأي مع تتصور انت صغير يبدأوا يتخيروا في أصوات يتخيروا في موسيقى يتخيروا في ألوان في يعني كما قلوا احنا في أرضية لكل مكان هذاك مثلا هي حديقة يبدأوا يختاروا بالعنصر يعني فيها إبداع هي أصلا الفكرة أني مش تحول قصة جامدة إلى قصة رقمية هذه نقطة نقطة أخرى أك الصغير اللي عاون صديقه الصديق مش يعاونه أك التبادل لا احنا حاجتنا به وهنا الحقيقة نصل إلى مرحلة الإبداع احنا نتمنى كما قالت سيدة سوسن في أقسامنا الكل نصل إلى مرحلة أن نتلمذ بعد مطالعة مش المطالعة اللي نحكي عليها قديمة لخص أقرأ قصة ولخصة لا مش هذي راهو نقرأ قصة نفهموا المغزى منها والعبرة، مش نتعلم منها حاجات مش تفيدني لحياتي أنا كطفل الاجتماعية في كيفاش نتعامل مثلا على بر الوالدين على أهمية البيئة، على يعني أني مش تغيري في سلوكاتي
1: اللي كانت يكون عندها تأثير يعني على سلوك
2: بالضبط وعلى نفسية الطفل. تو كما ذكر

0: أديبنا الكبير الحقيقة كلما لون خبزك يا صاد، هذه قصة تحكي على التنمر. وقصة رائعة قريبة برشا من الواقع المعيش للطفل. وهنا تلمذة تعلموا برشا دروس من خلالها القصة، وهذه اللي نبحثوا عليه. إذن يكتبها ويغيرها وتصبح قصة رقمية، حاجة توصل إلى مرحلة
1: يعني بالنسبة
0: الإبداع.
1: لك أنت هي وسيلة لخدمة القراءة طبعا. نجم نوظفها وتنجم تكون
0: لا نستطيع أن نستغني عنها أبدا بصراحة. في 2026 نقول نبعد عشان شيء تصيب برشا.
1: هذا سؤال. إذن هو ما هوش إعلان حرب على التكنولوجيا، إنما حسن توظيفها.
0: بالضبط،
1: هذا هو
0: بالضبط.
1: المطلوب يعني مع الحفاظ أيضا على مكانة الكتاب في حياة الطفل. لنا خلينا نمشي لسي حمدان، يعني الأديب وكاتب قصص الأطفال. إذن أكيد شنو رأيكم في الكتب الإلكترونية والقصص الرقمية، وهل يمكن تكون مدخل للقراءة؟ أيضا هل تعتبر الهاتف عدو للمطالعة أو يمكن يكون وسيلة لخدمة القراءة؟ سي حمدان برشا أسأل، برشا أسأل في سؤال واحد وبرشا أسأل في سؤال واحد.
2: طيب تفضل. اللي نحب نبدأ به المداخلة متاعي ونحب نأكد على مسلمة ثابتة علميا ألا وهي راهو الشاشة الذكية اليوم راهي مضر، راهي خطير. الضرر الأول هو الضرر الفيزيولوجي، يعني جسماني مادي مباشر، قاعد يثبت العلم. وحتى أي مستمع يحب يثبت توا المعلومة سهلة يدخل ويثبت كيفاش راهو الضوء ذاك باعتباره ضوء اصطناعي ومخالف للضوء الطبيعي، راهو فما شرايين صغيرة برشا رقيقة جدا في العين قاعدة تتحرق، وذاك علاش صغيرتهم كل عندهم الحكة في عينيهم.
1: وهذا سامحني نقص الحديثك بالعسل، يعني كي يبدأ فما استعمال مفرط،
2: كي يبدأ صحيح استعمال مفرط ولا الضوء متاع الترس والشاشة هذيك مخالف للضوء الخارجي، فما صغيرات تفرجوا في الظلام مثلا ما أنت الضرر هذا الفيزيولوجي الأول. الضرر الثاني هو ضرر ذهني. أنا حضرت في ملتقى تربوي مؤخرا تصدمت، وذي حقيقة أثبتها علميا، تصدمت بالمعلومة. قال لك الصغيرات تو اللي تبعوا في التيك توك والنهار كل يزبيو يعدي عدي عدي عدي
1: كل اللي ريال فيديو القصار
2: بالضبط. ثبتت علميا أنه التلمذات وأجروا إحصاءات وتطبيقات ميدانية أنه الصغيرات ولو ينقزوا التمارين في الاختبارات، فما تمارين ما يشوفوهمش،
1: الانتباه والتركيز ينقص
2: بالضبط ينقص، ولا حتى تمرين ما يشوفوش اصلا. مثلا تمرين فيه اولا وفيه ا وب، الباء ما يشوفهاش عبده لانه تعود انه يقفز
1: اكدت برشا دراسات الكلام هذا.
2: هذا الاشكالات. اذا نحاولوا نكونوا على حذر من الافراط في الاستعمال.
1: اذا شنو
2: ثم اذا ترشيد هذا وترشيد الاستعمال. ترشيد الاستعمال انا نقول ليست شيطانا رجيما، بالعكس فيها احنا رانا ضحايا، جيلنا احنا ضحايا. انا كنت نتمنى انه يكون، ديما نقولها لتلامذتي بلا خجل، نقول لهم راني كنت نتمنى انه يكون عندي معجم او ديكسيونير فرنسي عربي في في في راني طلعت صاروخ. راني كلمه نحت نستحي اني نسال عليها استاذي ولا معلمي، ما نجيبش نساله ايش معناتها الكلمه هذه. انتم تو في عصر المعلومات، فيض من المعلومات، بضغطه زر تجيك المعلومه وانتم محظوظين. فاغنموا هالفرصة هذه، خذوا الإيجابي، خذوا القصة النافعة، خذوا الكلمات اللي تحتاجوا لها، حسنوا لغاتكم، من حفظ لغة قوم سلم مكرهم، تعلموا لغات، عندكم فرصة باش تعلموا لغات من الوسائل هذه، باش تطالعوا، باش تقرأ، فما قصص سمعية بصرية، رأوا أنتم محظوظين في هذا الجيل، فاغتنموا هالنعم هذه اللي جاتنا، وهالنعم ما نحولوهاش الى نقم. نحب نخدم حاجه كمان، نحب نذكر بوظائف او بفوائد المطالعه. انا السلسله نتاعي سميتها امل وعمل، وانا تقريبا السبع عناوين كلها الراهن فيها على القيمه، هو القيمه الوطنيه او القيمه العربيه الاسلاميه او القيم الانسانيه. في مجمل، اذا اول حاجه المطالعه تعلمنا القيم، المطالعة تعلمنا أول قيمة من القيم اللي تبنى عليها الجنس البشري اللي هي قيمة الصبر. راو تلميذ أو طفل لما يقعد وحده نقوله خير ربع ساعة باش يقرا قصة، فذيك راهي قاعدة تنحت له في الشخصية نتاعو، أنه يتعلم يجلس وحده وليك تعمله استقلالية وتعمله شخصية. راو صغيرتنا مزدحمين في فضاء مزدحم، نهار كله مكتظ بالشاشة وبالعالم، يبقى وحده ربع ساعة ذيك تصنع له الشخصية نتاعو. زاد أحبابنا أو كرهنا، نحن مانا براغماتيين ونحب أولادنا في أعلى المراتب العلمية والمادية، يا أخي راه السبيل الأول أنه يكون ولدك ناجح في حياته أنه يطالع، لأنه مش تعلمه اللغة العربية، مش تعلمه كيف يكتب، كيف ينسخ، كيف يفكر، راهي إذا نعمة شاملة المطالعة. ربي يحفظكم جميعا وربي أمين يحفظ غيراتنا ويوفقكم.
1: مش نختم عندي لك مفاجأة سي حمدان أكيد ومدام سوسن وأيضا مستمعينا ومدام لميا باش تقدم لنا حاضرة بحضنا رودينا إزريلي بنوتة جميلة جدا الوالدة متاحة زادة حاضرة بحضنا، قدم لنا رودينا اللي هي ضيفة مدام لميا وضيفتنا في البلاتو.
0: تلميذة هذه الحقيقة من أول سنة لاحظت عندها شغف كبير للمطالعة، نعطيها قصة اثنين تجيبها لي من غدوة، نعطيها قصة أخرى تجيبها لي من غدوة، ما شاء الله عليها تقرأت برشا قصص ودخلت في نادي تحدي القراءة العربي حذية في النادي، وكانت الحقيقة عندها قدرات وملكات متاع التعبير وتواصل متميزة. مرة قالت ستي راني غيرت برشا في قصة من القصص، ما شاء الله هي القصص الكل غيرتهم. قلت لها شنو غيرت؟ قالت لي غيرت الوضع البداية، غيرت وضع الختام، أضفت شخصية، أضفت عبارات،
1: عودة إنتاجها القصة
0: إنتاجها. شابت هي لأني تصدمت كما قال الأستاذ حمدين، ساعات الصغير يصدمك. عبارات من مما درسنا مما طالعت وأثرت جعلت من القصة ما بين ظفرين البسيطة اللي تتماشى مع عمر الرابعة خامسة ردتها ثرية جميلة رائعة بأسلوبها المتميز. الحقيقة حبينا نوريه للأولياء وللأطفال زادة كيفاش أنه العينة متاع التلميذة هذه المتميزة ما شاء الله على بنتي ربي يحماها والحقيقة
1: احنا حبينا زادة من خلال الاستضافة تكون هو مثال حي
0: بالضبط
1: الصغير كي يتحط في الإطار يعني اللي يحفزه ويرغبه ويخلق له الشغف باش أنه يطار أو يقرأ شنو تكون النتيجة في مستوى نحقوت لسنة خامسة.
0: سنة خامسة ما شاء الله عليها. وحاجة أخرى نحب نقول أنه تحية الحقيقة تحية من القلب للأم متاحة ديما تأطر فيها ديما تشجع. ساعات مرة في النادي متاع المطالعة مريضة قالت لها تمشي حتى أنت تعبة وقد أقرأ القصة بعينيك. عجبتني
1: يعني فما دور الولي ودور الأسرة
0: ممتازة الولية ألف شكر لها.
1: اللي ربي فضلك البنوتة وهت نمشي وإحنا رودينا. عسلامة يا رودينا.
3: عسلام.
1: يلا شنو مستمعين توا يسمعوا فيك عبر الإذاعة قدم لنا نفسك ساعة رودينا.
3: اسمي رودينا زرلي.
1: ايه؟
3: عمري 11.
1: ايه ما شاء الله. فأنا مدرسة تقرأ يا رودينا؟
3: في مدرسة الإمام الشافعي.
1: مدرسة الإمام الشافعي. اي رودينا قل لي الغرام بالمطالعة وقراءة الكتب كيفاش بدأ يعني كيفاش تغرمت يعني بالمطالعة؟
3: أول مرة ما عطتني قصة قتلي هيا نقرأوها إني وياك.
1: قريتهم بعضكم.
3: بدينا نقرأ فيها وبعد كي قريناها يعني قتلي وصف لي شو فهمت منها. قلت لها يعني فهمت شنو فهمت وقتلي صحيت.
1: ومن غادي كل مرة.
3: كل مرة يعني بدينا كل مرة قصة.
1: تقريبا هذا من عمر قديش تقريبا؟ من السنة الأولى من اللي بدينا قبل؟
3: من السنة الأولى.
1: وبالنسبة لك أنت من خلال التجربة متاعك أنت الغرام هذا بدأ يزيد ليل أصبح عادة بالنسبة لك أنت لازمك تقرأ قصة لازمك تطالع قصة.
3: وليت ديما نطلع برشا قصص يعني.
1: واضح. وشنو تقول للتلامذة اللي في عمرك للصغار اللي في عمرك المطالعة شنو الفوائد متاحها بالنسبة لك انت شنو تعلمت من خلال قراءة الكتب والمطالعة؟
3: تعلمت منها الثقة بالنفس وعدم الخجل باش يعني لازم القراءة لازم تكون عادة يومية.
1: وفادتك توا المطالعة متاع القصص والكتب على المستوى في قرايتك يعني؟
3: فادتني برشا يعني كي نولي نستعمل العبارات تاع القصص في الانتاج الكتابي.
1: تسهيل عليك تولي ما عادش عندك مشكله في انك تتخيل وضعيه ولا باش تكتب تعمل انتاج تلقى سهوله خلينا نقولوا في الكتابه ما تقعدش تلوج عليها الكلمه.
3: صحيح.
1: قالت لنا حكيت لنا على تجربه مدام لميا انك خذيت قصه وعاودت انتجتها بطريقتك انت. تنجم تعطينا عليها فكره؟
3: ده قصة ابن نبار. الطقس جميل وهادئ والنسمات توحي بقدوم فصل الخريف. كان في إحدى القرى الساحلية عائلة صغيرة تتكون من 3 أفراد: أب أصابه وتر في قدمه اليمنى وأم فاقدة للبصر. أما الابن فكان حنون جدا وحريص على إدخال السرور عليهما. وفي يوم شمسي البحر هادئ يترامى بزرقة ساحرة وأمواجه تتسارع خفيفة رقيقة لتتلاطم بالصخور البارزة وتتراجع في انسياب، ونسائم البحر منعشة والطقس رائع. استيقظ صالح باكرا وجهز الطعم والخطافة، ثم حمل الصنارة والسلة وقصد البحر. وما إن وصل المكان المقصود حتى تملى وانتشى بذلك المنظر البديع. الشمس جدلت خصائلها الذهبية ضفائر أزدلتها على الكون، فزادته ضياء وبهاء، والرمال الذهبية تتلألأ تحت نورها الوهاجي. جلس الفتى على صخرة ملساء وهو يغني بعد أن رمى صنارته في البحر، وبقي ينتظر بكل هدوء وأنات وهو يتأمل البحر الساجي تارة والنوارس البيضاء التي تحلق كأنها في حفل بهيج تارة أخرى. فجأة ارتعش خيط الصنارة فتنفس السعداء، ثم توالت الفرص لحسن حظه، فتهللت أسارير وجهه وشعر كأنه يسبح في السماء بأجنحة من الحرير. فجأة حدق في الضباب فوجد سفنا حربية كبيرة، فاستل شبكته ثم عاد إلى البيت بسرعة فائقة. نزل الجنود وتفقوا يرمون بسهومهم هنا وهناك في كل أنحاء القرية. حل الجنود في القرية يومانا، ومن الغد عند تباشير الصباح استيقظ الناس على صوت الطائرات والقنابل، فهموا بمغادرتهم المكان. فمات سرب منهم فلاحت على وجوههم علامات الفزع والجزع. ها هي الشمس عند الأفق تقف وقفة الوداع، وظهر الشفق الأحمر المتوهج المنعكس على مياه النهر فيضفي عليه ضياء ساحرا، وانعكس هذا الضياء على نفسه فشعر بالارتياح والسكينة تغمر قلبه الصغير. وغابت مع غروب شمس هذا اليوم كل أوجاعه ومخاوفه، ووقف وقفة المنتصر الذي تجاوز صعوباته عندما ألف الصديق الحميم لوالده.
1: هذه هي القصة. صح، تصفيقة كبيرة باش يعطيها الصحة. يعطيها الصحة. اي هذا هو، هذا هو مش نعلقوا. يعطيك الصحة يعني برافو مدام سوسليك الكلمة في الاسم.
4: والله يعطيها الصحة، ممتازة ذهنيا راهو
1: سلاسة وقرأ ذهنيا كما قلت
4: ذهنيا. ريت المطالعة كطفل يتعود على المطالعة يكتسب اللغة حدسيا.
1: ايوا
4: يولي ما تستحقش لا تشكل ولا تصلح له، هاني معناها حتى الشكل نتاعها والاعراب نتاعها صحيح. علاش؟ خاطر بالتعود. الصغير اللي يتعود على القراءه يكتسب اللغه معناها ضمنيه بالاستعمال.
1: يعني فما سلسه واستعمال طبيعي، حاجه عاديه، ما عادش خمم فيها برشا،
4: ما عادش تلقى صعوبه انت باش تصلح له ولا حتى شيء.
1: واضح. احنا الوقت جري بينا، واش نرجع لكم مدام لميا وسي حمدين. شنو الرساله اللي تحب توصلها رودينا للتلامذه اللي يحبوا هما زادا يتغرموا بالمطالعه؟ شنو تقول لهم يعني من خلال تجربتك انت؟
3: نقول لهم باش يقراوا، يعني باش يخليوا القراءه عاده يوميه. لان الام القارئه هي ام متقدمه.
1: حيت برافو يعطيك الصحه،
4: خاصه الخيال توا كريت في
3: والمطالعه ايضا.
4: المطالعه هي اللي تفتح الخيال، اللي يغيب عند الصغار هو توا ما عادش الصغار تتخيل حاجات راهي علاش على خاطر غابت عليه المطالعه. صحيح.
1: احنا حبينا هو مثال حبينا نوريه، لكن في برشا صغيرات مبدعين، لكن شوفوا المفعول نتاع المطالعه، الصغير اللي يقرا، ومن خلال حتى بعض الاسئله كفهمنا، يعني شفنا كيفاش الام هي غرمتها وشاركتها. صحيح. من الاول وتناقشت معها برشا نقاط اللي كنا حكيناهم في بقيه حوارنا، شفنا كمثال رودينا. برافو يعطيها الصحه، ان شاء الله بالتوفيق والتميز ليك، واكيد يكون عندك مستقبل كبير برشا ان شاء الله. ان شاء الله ديما متميز، وربي يفضلها لك مدام، ربي يفضلها لك وتشوفك كما تتمنى ان شاء الله في اعلى المراتب. هات نختموا، احنا نبدا معك انت سي حمدان، اي باش تحب نختموا اكيد الرساله اللي تحب نكملوا بها الحوار. وشكرا ليك مره اخرى على الحضور معنا.
2: شكرا اخوي كمال، اجمل ما نختموا به هو الحلوه العبقريه الرائعه صديقتنا رودينا. التلميذات احيانا توجد شكون يكتب وما نجمش يقرا او يتكلم وما نجمش يكتب. رودينا هذه الرائعه الجميله جمعت بين القدرتين، كتبت نص جميل جدا متماسك بنيه واسلوبا، اسلوب الوصف والسرد الى اخره، والبنيه هذه الهدوء ثم التحول ثم العقده الى اخره، نص جميل جدا واحسنت تقديمه لما قدمته زادته رونق. فشكرا لمعلميها وشكرا لوالديها
1: سي حمدان. يعطيك الصحه، فرحت بها الشهاده نتاعك سيدي.
2: نعم لا حقيقه كانت متميزه، يعطيها الصحه وربي يوفق. ما نختم بها، نحب نشكرك انت اخوي كمال، نحب نشكر ضيوفك الكرام، نحب نشكر اذاعه مساكن بالحق، هذه الاذاعه الهادفه، هذه الاذاعه المتميزه، هذه الاذاعه اللي تخطو في خطوات ثابته ومتينه وعندها توجه، عندها توجه للمجتمع ولنفع الناس. مزيدا من التوفيق ومزيدا من النجاح. ثم يعيشك. ثم نحب نقول اللي اول ايه نزلت في القران الكريم، اقرا فمن قرأ غنم خيرا كثيرا. وشكرا لكم.
1: شكرا شكرا، بارك الله فيك على قبول الدعوه، وبارك الله فيك على الحضور معنا. نمشي مدام سوسن يوسف، كاتبه عامه لجمعيه كتاب وابداع، وضيفتنا زاد اللي نحبوا نسمعوها ديما في كل المواضيع ما فيها الموضوع بتاعنا اليوم. سعيد جدا بانك كنت حاضره معنا.
4: يعيشك سي كمال. اني ندائي، نحب نعمل نداء اخير لوزاره الثقافه، كونه مدينه مساكن ما زالت تحتاج مكتبات في بوجناح قرب الليسي الخوارزمي، وفي الكازمات يعني قرب الليسي ابن سينا، تعرف غادي فما كوليج وليسي، وفي بوجناح كيف فما ليسي. علاش في كل وقت الفراغ خلي تلميذ يدخل للمكتبة. ودعوة أيضا للليسيات اللي كان قبل الليسي مفتوحة، المكتبة متاع الليسي، ويبدأ فما سورفيون خاص بالمكتبة. حقيقة تو ما سكروا، ما عادش علاش، على خاطر نقص في عدد
1: الافكتيف يعني
4: نتاع العمل
1: لي سيرفيون،
4: ما عادش يحطوا سيرفيون بضمه المكتبه، والتلامذه هجروا ولاو يفضلوا لبرا يعدي الجو
1: سمارت فون.
4: لا صح، لا هو اعطيه القدوه، خليه يدخل واحد يدخلش حتى واحد، مو نهار اخر باش يتبع واحد اخر.
1: قبل كنت تبدلنا عقوبه من بعد تولي غرام.
4: قبل والله احنا كنا نستمتعوا فيها قبل. انا مدام كشيش ربي يطول في عمرها، بالرغم كانت صعيبه معانا، وحنا كنا نقعدوا بحذاها في لي زيرو كروز معناها.
1: وحتى زاد نذكر حاجات قبل، كيف تاخذ اكسكلوم يخليوكش تخرج، معناتها يقول لك برا اقعد في المكتبه تلقى شكون واقف غادي بالطبيعه مش تتلز انت تجيب الكتاب.
4: احنا ما نحبوش عقوبه، نحبوا استمتاع المطالعه.
1: يعني
4: هذه من الحاجات المطلوبه، كون عوده المكتبات في الليسيات وبناء مكتبات اخرى في كازمات وفي بوجناح وفي سيدي الهيني زاد، سامحني سيدي الهيني وكبرها وكل الأراضي اللي عندها الكل وما عندهمش مكتبة عمومية.
1: دونك تطالب أكيد بمكتبة في سيد الهاني أيضا، إن شاء الله يتحقق وتتحقق كل هذه المطالب. نختم معك مدام لميا، تكسح الحقيقة الموضوع ممتاز جدا اليوم، فما تفاعل مع مدام كوثر المجري تقول برافو صراحة، موضوع ممتع وحوار شيق. تحياتنا زيدا مدام مريم بن هنية تقول صباح النور، موضوع مهم. تحياتنا مدام سارة سكري، سميرة بن عبد الله، الحقيقة موضوع مهم وإن شاء الله الفايدة حاصلة للجميع ولوليدات. نتفضل مدام اختمي.
0: والله الحقيقة نختمه أنه هو نداء للأولياء والمربين الكل، خطر احنا بكنا في نفس المنظومة في نفس السفينة، أنه نشاركوا صغيراتنا المطالعة، نشاركوهم الزيارات المعارض. ثم صغير ما يعرفش عمره ما زار معرض، عمره ما زار مكتبة عمومية،
1: عمره ما دخل مكتبة عمومية،
0: أي مكتبة عمومية
1: ما في بلوش أصلا، هذيك مكتبة عمومية يبدأ متعدي قدامه ما يعرف إيش
0: الحقيقة. وتحية كبيرة في هذا السياق مدام زينب قادري اللي هي موجودة في المكتبة العمومية الجزء الخاص للأطفال. أي الحقيقة
1: مدام زينب كانت موجود الحقيقة الكل يعمل في خدمة كبيرة. أي
0: تعاون برشا وتشجع وتفتح الأبواب لكل المدارس وللمسابقات وكل حقيقة شكر خاص لها. إذا نرجع احنا يلزمنا نشاركوا صغيراتنا نهزوهم للمكاتب العمومية نهزوهم المعارض الكتاب نشاركوهم كما قلنا قراءة الكتب نعمل لهم التشويق الجميل اللي يخليه يحب يشوف بقية أحداث. يعني راهو الكل العمدة على الولي لأنه نعود نقوله السنوات الأولى هي اللي تحدد صحيح. علاقة الطفل صحيح. بالكتاب مدى حياته.
1: إذا أنا شفنا مثال ديجا
0: وهذا شفناه مثال ما شاء الله على بنتي.
1: بارك الله فيكم الكل يعطيكم الصحة. إذا نشكركم على الحضور الحقيقة حوار جميل جدا. ما نستخلصوه اليوم المطالعة ما هيش واجب وإلا عقاب أسلوب حياة الطفل القارئ لا يكبر وما يكبرش هو يحمل كتاب فقط هاو كقراء كتاب ولا قديش من كتاب لا يكبر هو يحمل فكر يحمل خيال يحمل ثقة في النفس وقدرة خاصة على الإبداع. ولعله أجمل هدية نجم نقدموها احنا لأبنائنا مش كان لعبة جديدة زاد حتى كتاب يحلوا نافذة على عالم أوسع. نشكركم الناس كل الأستاذة لمياء بعزوق بارك الله فيك أستاذة حمدان الجبيلي بارك الله فيك زادة مدامة والأستاذة سوسن يوسف شكرا جزيلا والشكر ورودينا زادة مشكورة والوالدة متاحة للحضور وكل مستمعينا الأوفياء. هذا بالنسبة للموعد الأسبوعي لنفتح فيه نقاش في موضوع يهم صغيراتنا يهم العائلة امتعنا لمصلحة صغيراتنا. وإن شاء الله الأسبوع ذي كنا وفقنا في هذا الاختيار الموضوع. مرحبا بكل اقتراحاتكم. يلا هذا شعنا في ضيف الصبحية
5: ضيف الصبحية ضيف الصبحية
1: نعملو طلع المرشي جست بعد شوية ما تبعدوش.
6: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net
5: www.rmfm.net
6: بقية الشهر على RMFM.
7: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
8: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
7: وشنية هذه وين يركبوا فيها
8: يا حاج؟ هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
7: قد لك شي وين حالل
8: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
7: اي عرفتها.
8: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
7: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
8: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
7: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
8: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
5: كبليسيتي.
6: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660
5: Publicity.
6: كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053.
9: قريت لإسعاد كل بيت.
5: Publicity.
10: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
11: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموسيقى متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
12: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
11: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال

0: أحمد ساعة والعشرة واحد وخمسين دقيقة. إذن مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام.
1: النهار على صباحه النهار على صباحه
0: لقيت ذي الموعد باش نمشيو للبوان مارشي.
1: لبوان مارشي لبوان مارشي.
0: حاضر معنا خليل بالهاتف. صباح النور يا خليل، مرحبا بك.
2: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعينا. لما فهمت نهاركم سعيد
0: ان شاء الله. نهارك طيب يا خليل، نعتذروا شوي على التاخير لغير العاده التوقيت. هاي سيدي البيه، اليوم وين موجود؟
2: اليوم موجود في مرشي الحي.
0: مرشي الحي اليوم هاي فما حركيه في السخانه خليل هذه؟
2: والله ايش باش نقول لك، شويه وبرا
0: شويه وبرا
2: احنا رجلين اليوم تلافه
0: كما متعودين.
2: الاغلبيه الناس قابلين رات على راه
0: كما متعودين، فانه ديما نهار ثلاثة تكون خفيفة شوية الحركة في مرشياتنا. هاي سي خليل، اعطينا القائمة شنو عندك؟ ايه
2: باهي، بالنسبة للخضر البطاطا 15%، 19%، 2100، 2200، الطماطم بدينار 11%، فما طماطم 15%، القرع بدينار البرج ولا بوشوكا 2500، وفما قرع عبر عفوا ب 15% البرج، البصل 400، 700، 750، بدل الشعباني ب 2000، وكذلك فما 2500، والبقلوطي ب 3750 و 4000. استناريا ب 2000، الكرنب 15% وبدينار. توش مشيو خضر الورقي
0: بيه نكملوا
2: بيه السلق والمعدنوس 700، النعناع 700، الكلاص 700، البرودو 5 دينارات، الخس 2500، واللي تيو كيف كيف 2500. شو غلال بيه اللوز 4000، 3000، و 7000 وعفوا و 17100، الدلاع بدينار و 12100 البطيخ 15100، وفما بطيخ بدينار، الخوخ 6500، 4500، 6000، التفاح 5000، و 4600، و 3750، و 3500، العنب 8000، و 7000، و 6000، العوينه 7500، و 5000، و 4800، صفرا ولا كحكه كيف كيف. الدقله 9 دينارات و800، انزاز 16900، وكذلك فما ب 11000. هذا بالنسبه لل انزاز. الفقوس 2500، القارص فما ب 3000، فما 4800، فما ب 5600، فما ب 7000. كرموز ب 20 دينار. توش مشيو لحام البيضاء والخضرة. والحمرة
0: الكوليرات دخلت بعضها في السخانة يا خليل.
2: اي دخلت
0: السخانة يا خليل الواحد
2: كل معش... عمي الكاميرا
0: اي اختي خليل اي مرة كمل لي كمل لي اي
2: الدجاج الدجاج ب 7900 فخض الدجاج ب 10800 وفخض الدجاج العادي 12500
0: واضح
2: والكتف الدجاج 6000 500، سكالو بالدجاج العادي ب 17000 و900. باهي تو نمشيو للحوم الحمراء.
0: واضح.
2: العلوش ب 60، البقري 47 ب 50، كرومه وكتات 42، بقري مخلط 32، حم الجمل 45، الهبره ب 50، الماعز ب 45 والهبره 55، الدواره ب 30 وكاملة 70، الكرش 6 دينارات، والكرش الحارشة ب 12 دينار، الهرقمة ب 15، وال أنا فما ب 15 وفما ب 20. بالنسبة للهرق كبدة العلوش 65، كبدة البقري 50، راس العلوش 20، المشوش 30، المرقاز 35، مرقاز الرويال 50. نمشي ود البحر قلت بحرة وما فماش برشا خويا كمان.
0: شنو اللي فما يا خالد؟
2: شوية وبر.
0: شنو اللي فما؟ شوية
2: وبر. باهي عندنا وراطة ب 20 دينار وب 23، وعندنا قاروس 34 و 800 و 27 و 600، وعندنا الموسم 7800، وعندنا سكومبري 6800، وعندنا السردينه 3600 و 7800، وعندنا كلب البحر 39 دينار و 800، وعندنا حوت نقزين شوي 12800، وعندنا كذلك الكروفيش 12000 عفوا 28 و 800 و 26 و 800، وعندنا التن كرونديل كبير ب 39000 و 800 كيلو. كرونديل كبير ما شاء الله.
0: اي نعم.
2: باهي، والغراب ب 26 دينار و 800، والمداني زاد مخصوص مش كامل الكعبان، معناها واحده كبيره يقصوا منها 34 دينار و 800. هذا يا خويا كمان شعندنا اليوم.
0: هذا اللي فهم يا خليل. الله المستعان يا خليل. إذا ربي يجيب القسم للجميع وربي يرزق الجميع. يا سي خليل.
2: يا ربي.
0: اي سي خليل، الدبارة فيها سخانة. شنو هي الدبارة؟
2: الدبارة فيها سخانة وخي الله غالب. ما تحبش كيما كيكي.
0: قل لي. كيفاش؟
2: أنا باش نطيب كسرونة في المقلي هذا نهارها.
0: هذا. وليه مات الأخرى كيفاش غير نهارها ولا شنو؟
2: ما روحش منهم وما حدش
0: طيب هديله. لا خليك على راحتك، خليك على طبيعتك سي خليل.
2: يقولوا لي ديما
0: لا لا كاو، بالنسبه لك انت اليوم نهار سخانه ما تجي كان كروانه فلفل مقلي كاو.
2: ايوا كعبات سردينه مقليين وطريه فريد
0: يا خاي
2: بارد.
0: الكوجينه وسخانتها خشب، شنو نعديو فيها؟
2: عندنا كليماتيزير، عطونا نعمل لكم كليماتيزير في الكوجينه.
0: يا سي خليل شقل السردينه وقلي البطاطا وحضر
2: وخبيطه طابونه زاده.
0: ماذا بيك خفلف يا خليل؟ ماذا بيك خفلف؟
2: يا باك انت
0: توريك. سي خليل يعطيك الصحه يا سيدي. سيسر روحك في السخانه، سيسر روحكم انتم في السخانه اليوم نهير سخون برشا ان شاء الله. ابارتير من غدو
2: اكثر من العاده.
0: والله يا خليل سخونه سخونه اليوم في مساكن، توقعات تقول اني باش توصل 46 و47 يعني.
2: بعد
0: صلي بعد
2: الضوء والمي.
0: زيد عليها المعاناه نتاع قصان الضوء والمي للاسف، اللي هي معاناه كبيره برشا متواصله توا ايامات. ربي يخف علينا ان شاء الله وربي يكون في عون الجميع. غدوه ان شاء الله الخبير الباهي، غدوه ان شاء الله من المنتظر باش تبدا يتبدل الهواء يا خليل. وما نقولوش احنا مش تبرد، لكن باش تكون من لاخر الاسبوع شكون فما نحسوا يعني احساس ملحوظ بتراجع درجات الحراره تدريجيا، وتكون قريبه المعادلات العاديه نتاعها، خاصه من لاخر الاسبوع. نحكيو خميس جمعه، نحكيو السبت ولحد، يعني تبدا تطيح بشويه بشويه برتير من غدوه ان شاء الله، وتكون في المعادلات العاديه نتاعها. اي سي خليل بارك الله فيك وشكرا جزيلا. الى مشكورين على حسن الاستماع والانتباه. اليوم اذا حصة خاصة كما تعودنا مرة في الاسبوع، يكون عندنا موعد مع حوار مع نقاش اذا حول مواضيع مختلفة. اذا تم العائلة، تم الطفل مع مدام لميا بعزوق، اذا مع بقية الفقرات الاخرى اللي اتعودتوا بها. يلا هذه اجمل تحيات كل الفريق، ملتقانا غدوة ان شاء الله في رحلة جديدة من 7 حتى لل11 من الوقت. نقول لكم في الامان اجمل. شكرا حافظ بن صالح، شكرا خليل، وهذه اجمل تحيات كمال ازرليا.
1: سيف السناء النهار على صباحه يولي من 7 لل11، وكل عاده عيش جو الصبحيه مع الاخبار السبور وما تفلت شيء. الدوره في المرشي والدباره كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحه المعلومه والافاده حاصلين مع ضيوفنا، وبالموسيقى متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صباحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من 2 للجمعة من 7 لل11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
5: مقيد الشهر على نرم افهم. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
6: أنا اخترت كونكورد.
5: وانتي وقتش
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
5: الموسيقى نون ستوب على ارم افام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم افام.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام في مساكن في سوسة تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: RMFM
4: في مساكن
3: في سوسة
4: تونسنا.

غير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه قالولي يا حرك في القلب قالولي يا حرك في القلب هاتيني ما ندورش به انا صغير

0: خطيني من دورش
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: الحوت.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM. ديما معاك ديما معاك.
2: نهاركم زين، عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في بوان ارم، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعة معايا اليون الباجي على الارم. في بوان ارم نرجع معكم على المواضيع البيئية ونحكيو بيئة ونختموها مع الاغنيات في اصل الاغنية. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، هنا رجعين.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نحكيو بيئة. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من نحكي وبيئة. اليوم موضوعنا الاستغلال المفرط للثروات البيئية، واللي هو استنزاف الموارد الطبيعية المتجدة وغير المتجدة بمعدلات أسرع بكثير من قدرة الطبيعة على تجديد نفسها. ولا يقتصر هذا الاستنزاف على الحيوانات فقط، بل يمتد ليشمل الغابات، التربة، المياه، مما يهدد بانهيار المنظومة البيئية كاملة. من بين مظاهر الاستغلال المفرط للثروات البيئية نلقاه القطع للغابات، أي إزالة مساحات شاسعة من الأشجار لاستخدام أخشابها أو تحويلها لأراضي زراعية، مما يقضي على رئة الأرض ويدمر مساكن الكائنات الحية. كيف الاستنزاف الجائر للمياه، أي حفر الأبار العشوائية وضخ المياه الجوفية بشكل مفرط لري محاصيل تستهلك كمية هائلة من الماء، مما يؤدي إلى جفاف العيون وطبقات المائية الأرضية، الإنهاك الشديد لتربة، الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات وزراعة الأرض بشكل متواصل دون اعطائها فترة راحة، مما يسبب تملح التربة وتصحرها، استخراج المعادن والوقود الأحفوري، التعدين العشوائي غير المنظم اللي يدمر الغطاء النباتي ويترك تشوهات بيئية دائمة في قشرة الأرض. نحكي ولنا على تونس اللي تواجه بدورها تحديات بيئية مركبة ناتجة عن التغيرات المناخية والاستغلال البشري غير المرشد للموارد. ولنا نحكي على استنزاف الموائد المائية، وين تعاني الموائد المائية الجوفية في تونس خاصة في مناطق الجنوب والوسط والغرب من تزايد حفر الأبار العشوائية وغير المرخصة، مما تسبب في هبوط حاد لمستويات المياه الجوفية وارتفاع نسب تملحها. الضغط على الغابات، وانت تعرض الغابات التونسية اليوم خاصة في جندوبة والكيف وبنزرت للقطع غير القانوني للأشجار لينتاج الفحم والزحف العمراني، فضلا عن الرعي الجائر ليمنع الأشجار والنباتات الصغيرة من النمو مجددا وتفقد، هذا بالإضافة إلى زحف التصحر، وين تفقد تونس سنويا مساحات من أراضيها الفلاحية الخصبة بسبب تدهور التربة والانجراف الناجم عن الحرث الخاطئ في اتجاه المنحدرات والرعي المفرط. من بين الحلول اللي تعتمدها تونس لحماية ثرواتها البيئية نلقاو المخطط الوطني لإعادة التشجير، إطلاق حملات سنوية لإعادة تشجير المناطق المتضرة من الحرائق أو التركيز على غراسة الأشجار المحلية المقاومة للجفاف كما أشجار الزيتون والخروب والصنوبر الحلبي. نقطة أخرى زادة مهمة، تصدي لحفر الآبار العشوائية وتجديد المراقبة الأمنية والفلاحية لحفر حفر الآبار دون تراخيص رسمية، وفي الأخير تشجيع الفلاحة المستدامة والبيولوجية ودعم الفلاحين اللي يعتمدوا على الأسمدة العضوية الطبيعية وخطط التداول الزراعي للحفاظ على خصوبة التربة. إذن كان هذا موضوعنا لليوم في نحكيو بيئة. نحكيو بيئة، نحكيو بيئة.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: أصل الغنية، أصل الغنية في موعد جديد من أصل الغنية. نرجع بكم للسبعينات. الممثلة ومغنية لبنانية قامت بعدد أدوار في العديد من مسرحيات الأخوين الرحباني. نحكيه على الفنانة جورجيت صايغ وأغنيتها يا يا يا ناسيني من كلمات وألحان إلياس الرحباني. وعام 1998 الغنية هذه قدمها فرقة فور كاتس بتوزيع عصري وجديد. أصل الغنية، أصل الأغنية.

0: أصل الأغنية، أصل الأغنية.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. يا أحلى

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM الموسيقى النون ستوب على RMFM.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على لرما فام. كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بوبليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

الموسيقى نون ستوب على رمفام.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على رنا فام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بوبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بوبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
1: ورا لسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
1: قد لك يا حاج ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ايناكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بوبليسيتي.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو انفولاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على لارم افام مع عقاريت جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيت الشهر على لارم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net لقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية وديكومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكمبرسور وخمس سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 9

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقيت الشهر على ميرم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: موسيقى نون ستوب على رم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام، على رم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بابليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على rmfm. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير. كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدمو لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفرو لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بوبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: النوبة
1: النوبة
0: أرام فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
4: 71 177 1،
3: وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
3: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صبحه
5: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
3: من عدل الموجة على الرام فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صبحه
6: مع الجمال. جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو الرام فام، راديو الرام فام، الرام فام ديما معاك، ديما معاك.
3: الموسيقى نون ستوب على الرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM

لقيته وحنان بتنطق تنطق لمسته.